0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفر ناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا
0: خير
1: تمام
0: الحمد لله. كيف عاملين؟
2: كويسين تمامين.
0: كويس، احنا مبسوطين إن جينا ثاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصلين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا، محبة العداء، وحس المرة ده حن إن شاء الله هنتكلم في موضوع ثاني. أنا واثق إنه حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا إصحاح 18 من عدد 9 لغاية 18، وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانا صعدا إلى الهيكل ليصليان، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناد، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وعشر في كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين، قصة حلوة جدا، يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن أيها أصغر إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل. كويس، هل ممكن في زول تاني يحكي لنا؟
3: أوكي، أنا ممكن أحاول أحكي. كويس، وضع مثل على الفريسي والعشار. برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم، قال لهم يا أخونا فيه، يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا واثقين من نفسهم شديد جدا، وهم شايفين نفسهم هم أبرار، وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانين، أو بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس التانين. قال إنه في نفرين، أو في نفرين مشوا شنو، قام مشوا الحيكل عشان يعملوا شنو، عشان يصلوا، مشوا الحيكل زي معبد كده يعني زي الكنيسة في وقتنا الحالي. واحد فريسي والتاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول يا هو زي زول دين كده والناي، والعشار ده زول عادي، أو زول الناس اللي بيلموا الضرائب في الوقت الحالي يعني. قال الفريسي قام وقف إنه ده يصلي. أثناء بصلي قال يا الله أنا بشكرك لأن أنا ما زي باقي الناس، الناس التانين ديل، الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا، ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قاعد يقول أنا ما زي العشار ده. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كله، أنا بقدم عشور كل ما أختنيه. في نفس الوقت قام قال إن العشار قام وقف من بعيد، وقف حتى في من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنين يرفع عينه للسماء، قام يعني في صدره كده بعدين يعني قرأ على صدره قال: اللهم ارحمني، يعني يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عبارة عن كلمتين بس: أنا إنسان خاطئ. قام المسيح قال أقول لكم إنه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعك، لأن كل قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. قال لأنه ده قال داك رجع إلى بيته شنو مبرر، هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا، بحسب ما قال أخونا صابر زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطيئة، وبعدها قام ضرب يوم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار الليلة جانا مرة فاتت، جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا والفريسي طبعا زول رجل دين، يعني معروف في الوقت ده كان زول رجل دين وزول بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشار معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه. كويس خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا هنا طبعا مشكور بآية 11 لما قال اللهم انا اشكرك اني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب بأنه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: وقت انت قصدك وقت الفريسي اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطا والزاني والخطا فينا كده.
3: برضو في الجزء الاخير من الآية 18 برضو كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني يعني
0: دل عشار
3: اثناء هو بيصلي لله اللهم ارحمني.
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكورة. بالنسبة للإنسان
1: الفريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقال وقف قدام الله يا رب أنا بشكرك ما زي الناس التانين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي قاعد أفتخر قدام الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لقوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يصعدان طبعا هنا بقصد به الفريسي والعشار.
0: بس أنا داري أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنه هم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطيئة ما في دينون عليهم وقاعدين يفتخروا. المسيح شافهم وقام بعدك حكى لهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشار.
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في الناس الخاطفين في يتكلم عن الزنا يتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة كتير إنه إنسان موجود.
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عيونه في السماء فوق
3: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشع أن يرفع
0: سوري لم يشع أن يرفع عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعفو قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك أنا وأنا

0: يعني العشار ده عارف نفسه انه هجوم, يعني هو غلطان غلطان من ساسه لراسه, يعني هو كله خطيه. وجو انه جا هنا او جا المعبد او جا يصلي عشان شنو؟ لانه هو خاطي, وما جا المعبد لانه هو كويس.
1: هو ما قال الكلام قديم بس كلمه
0: اي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب ارحمني ليه لان انا خاطي.
2: بيعترف بالحقيقه بتاعت افعاله ومكرون ده المجتمع والناس.
3: كويس كلام صابر, ده دخلك في النقطه مهمه جدا. شنو الحاجه اللي نحن نستفيدها؟ يعني صابر حاسس ذكر نقطه حلوه انه ربنا عاوز قلبي صح. الله عاوز القلب بتاعي. ما بيهم الله انه انا قاعد اسوي في شنو او انا بعمل في شنو, قدر ما بيهمه انه قلبي انا جوا كيف. واحلى حاجه بكل صراحه, ويمكن حاجه نحن مرات كثيره حتى لو كنا كناس مؤمنين, مرات كثيره جدا الزول العامل فوق المؤمن ممكن تلقاك زول بعيد عن الله او ما عنده يعني شوق لله وكذا. كويس امين. هي دي ممكن برضه هي دي تكون نقطه انه غير وجهه نظري عن الله. إن الله دار قلبي صح.
0: اكيد
3: انه الله دار قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني انا بكل صراحه في المقطع ده الطريقه المسيح صلح بها الناس المتكبرين العاملين فوقهم ان هم ما عندهم اي خطيئه. جا قال لهم انتوا ناس خطاه وانتوا لا, ما قال لهم كده, ضرب لهم مثل بعدها خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
2: انت عارف لو كان وجه له التهمه على طول, وجه له انه هو خاطئ, ما كان حيقبل وما زول بيتقبل. يعني لما انت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة, او لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والافعال اللي هو بيعملها, كثير من الناس ما بيتقبلوا. لكن دي الحكمه بتاعت الله, بيديك مثل بيخاطب الافعال, بيخاطب الحياه اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده. انت بتقدر الضمير يشتغل معك, تخلي انك انت تبدأ تحاسب في نفسك وكذا. يعني كان غالب يقول لي الفريسي انت اصلا كذا كذا, ما كان غالب الله. لكن الصورة الرسالة جاءت بطريقة بسيطة جدا, انسانة صعدة الى الهيكل, واحد كذا واحد كذا.
1: يعني هنا ممكن اقول مثلا في آية زي ما قال في آية 14 الآخر آية, يعني اقول لكم ان هذا نزل الى منزلي مبررا. يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بكاتب
0: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمعوا.
3: الناس اللي عاملين فوق هم أبرار,
0: هم طبعا قاعدين في النص.
3: زي قال لهم إن الزول اللي هو خاطئ ده قال اللهم ارحمنا أنا خاطئ ده, مش مبرر أكثر من الناس اللي عاملين فوق إنه ما عندهم أي خطيئة.
0: وهو يعني برضه أنا بحس إنه سيد المسيح كان بيتكلم على إنه أخنا أنا ما أدين الزول في شخصه. يعني أفضل أنا أدين الأفعال من أدين. يعني شنو أنت عملت؟ قدمت أشور وقدمت هنا؟ لا
2: أنت عملت عشان زول.
0: يعني أنت بتعمل شنو أفعالك أنت؟
1: يعني أنت ما توري وقيم أنت عملت كذا وكذا
0: وكذا.
1: يعني زي زول كذا يعني داري أوري بين هو عنده
0: افتخر.
3: كويس. ده بيقودنا لنقطة تاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دائما صابر. كيف نظرتنا عن الانسان؟ يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
0: انه يعني انا ما عدين الانسان
2: في
0: لا انا ما عدين الانسان في في في منظر وفي شكل.
3: يعني انه اشوف السوداء عامل فاك
0: يعني افعالك هي الله عاوز. يعني لأنه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب.
2: بفضل القلب يتكلم.
0: دل الأفعال اللي أنا بحسه أساسية البي يعني زي سمارك أنت. لكن الشكل الإنسان كده يعني مرة هنا مثلا يعني ده بوجهه لنا هنا كثير, بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول, لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو. يعني الكتاب ده كتاب الزول من بده شنو. انت ممكن يكون طبقته غلط, انت ممكن عملت حاجه غلط.
1: يعني هنا زي ده يوريك بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصيه الانسان. يعني مثلا انت بتفعل

0: ده انا بشوفه بين بيحددوا الزور ده كده كده كده.
1: يلا انا بس ده انا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو. لكن ده اقول شنو صابر هو فعلا اي حاجه تنتج مني ده نتيجه الشيء الموجود جواي صح. يعني الفعل او كده او كده هنا. لكن عارف مرات انا بس من النص ده عجبني انه انا ما ينفع ادين اي زول بثاني حتى ولو لو ظاهر فوق انه زول شرير او ظاهر فوق انه زول صالح لانه ما بتعرف انت صح. يعني الاداء العشار بحسب نظر الناس ده زول خاطئ. لكن الله قال لا ده مبرر وبحسب نظر الله الفريسي ده زول دين ورجل دين وشر. لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر او ده كده. عشان كده مرات انا ذات بلوم في نفسي يعني حاسس انه مرات كثير يمكن انا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطئ وده زول مؤمن وده زول كده. يا اخي انا ما من حقي احكم على زول ولا من حقي ادين زول حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعبه ولو كويسة بعد ده الزول والله بعد اوكي. شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ انا حاسس انه فوق كلام كثير. شنو الشيء النقاط مثلا ان احنا مرقنا بيها المقطع؟
2: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كده من شكلياته ممكن ننزه الزول ونطلعه هو. لكن ما أظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي لكن دواخل هي الحقيقة. واحدة من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلمها في المقطع.
0: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يعني ما يقدم نفسه يعني مثلا في أشياء اللي هو يفعله أمام الناس. يعني الآن كده بوري الصورة العكسية. ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول يقدم نفسه
2: يفتخر بنفسه
0: يفتخر بنفسه يقول أنا كذا.
3: أنا غايت في النص ده علمتني أنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا أفضل حاجة بس إن أنا أقول له أخي أنا إنسان خاطئ. يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه أنا أكون عملته لكن ما جاب خبر إن أنا عملته. لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان أنا خاطئ. في النهاية أنا دار شنو أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة. أجي أعترف لله إن أنا خاطئ.
2: حسن يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأن الله ما عارف عنه.
3: يعني
2: هو عارف في شنو اللي حصل فيه اللي بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريس عارف الفريس. لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
1: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني إنه الله يمكن هو صابر ذكره بطريقه ثانيه لكن انا عجبتني بصوره ثانيه انه الله ما بيهمه انا بسوي له شنو قدر ما بيهمه انا قلبي كيف. يعني ما مهم ان انا اعمل حاجات كويسه ما مهم ان انا اساعد الناس ما مهم انه انا مثلا زوج جعان باكله ما مهم قدر ما بيهم يهم الله انا قلبي كيف. هل انا فعلا خاضع لله؟ هل انا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أحكيكم الفكرة بتاعتي إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شنو. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بيسويها. الله يأخذ زوده كويس لأنه عمل كده وكده الله زوده كده عشان سوي كده. ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كده.
2: يعني شوف الأفعال اللي كان بيتكلم فيها فريسي انطبقت في الإنسان زي ما قلنا قبل جت لخصت في كلمة واحدة اللهم إني خاطئ. يعني في الخاطفين يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي ما كان موجودة فيه. ويقف كده بس قال يا أخي أنا بدفع العشور ورجل دين يعني كل الحاجات دي ما بيعملها. لكن ده برضو ما ده الحق إنه يكون مبرر من القاتل جل اعترف بكلمة. شوف العدالة بتاعت الله, شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نقف كده بافتخار قدام الله ما دار ما دار الفخر بتاعك, ما دار الشكل بتاعك, وما دار أن أنت بتقدم عشان الناس. أنت في نفسك دي ما خطية زادك الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطية كبيرة جدا. يعني يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه ويقف بس بعين في ذلك بيدين في ذلك. انت طيب انت وين الصلاة انت اللي بتقدمها؟ اذا انت قزعته في محضر ربنا دي براءة مشكلة. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله, بتقارن نفسك في الناس بلبسك بشنو. كثير مرات بنقع فيه بنجي نحكم على الناس في حتى في محضر الله بنحكم بالناس لانه مثلا عندنا خدمة عندنا شنو احنا مرنمين احنا شنو بنجي نقبها كده قدام الناس قدام ربنا. وهي ذات دي الخطية الأعظم, شكله لبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله في فمشكلة مشكلة بالنسبة لنا.
3: وانت هسه سوري أيمن انت لفت نظري لحاجة انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين. انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني يعني العشار المفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده. لا لا دق قال لي الاعتراف بدا وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني يقول شنو ثاني دق قال لي اعتراف بدايه ودي الحاجات فعلا عندي. ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ. يعني هنا طبعا انا بيجي ده قرار ان انا اقرب كده مش هنا قال قرار على صدري يعني خلاص دق انتهى من كلام قرار على صدري انا انا ارحمني انا انا خطأ اللهم زي ارحمك زي دق اعترف له وهو في النهايه سنى على كلام ده
2: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله. يعني زي يقول لك انا سويت كده سويت كده وتجي تشيل القالوا لك ده تجيبه قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه وفي النهايه يجي يقول له خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي.
1: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قال المسيح لأنه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يرتفع. يعني قاعد حسب أنت بتتكلم هيثم كان بيذكر الخطاة والزنا والخطافين وقال لي يا أخي أنا ما قاعد أزني. قاعد أتخيل الحاجات دي لو أنا فعلا بسويها, أنا لا بزني لا بخطي لا بختف بصوم مرتين قدم العشور ما خلاص انا قديس صح. اول شايف نفسي انا زول بجد لك. لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه انه زي هو عامل حاجه الزول يعني زي انه كانه انا سويت شايف الانا انا مبرر اكثر. لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال انا ما عارف يمكن احتمال العشار ما سوى دول كلهم بس سرق قروش بس قال لي الله ما داري يتكلم عنه قال لي اللهم ارحمني أنا كل شيء فوق ما كويس اتضع قدام الله. ودي حاجة كويسة إنه مرات يمكن أن إحنا نمشي نصلي زي أن إحنا أن إحنا أن إحنا بقينا مؤمنين لأننا أن إحنا سوينا كده. لكن لا لأنه الله بيحبنا
0: جميل. أنا كان داير أقول بأنه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كمية من النصايح وخاصة يعني هذا دي نظر الكبار نظر الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش والبرات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات دار يقرب انه عنده يعني عاص بالمظاهر يعني فالقطع بيورينا الأشياء دي
1: كويس. الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا انه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشاء. يعني احنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
2: يعني احنا زي مجهز لكم ترنيمة
1: لا تمام جدا. ده هيثم كويس قال لينا وجهز لينا.

0: تدريبة رهيبة جدا صح؟
1: لا جميلة.
0: تمام جدا. خير يا جماعة نحن خلاص وصلنا وحنصلي نحن، لكن قبل ما نصلي أنا بس أذكر حاجة، يا ريت أي حاجة نحن سمعناها نشارك بها مع الناس الثانية، ولو حاجة بسيطة من الكلام تعلمنا الليلة إن نحن لازم نشارك به لناس ثانية. أوكي منو ممكن يصلي لنا حس؟
2: أنا ممكن أصلي لكم.
0: أوكي صلاة.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونسلم من أجل الكلمات الحلوة اللي سمعنا وتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان توالي وإنسان ما يزاهر نفسه، وبرضو نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله في ذلك.
0: مع السلامة.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كسر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر، ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين. آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد.

0: البحر فلا يمكن عدهم، وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم، إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم، المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم في هذا الصباح مرة تانية من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. وأتمنى أنك أنت أصبحت بخير، ودائما الصباح بألوانه، الصباح بمواقفه الكثيرة، بمحطاته المختلفة الجميلة اللي بتعلمنا الكثير جدا جدا. ودائما نتمنى أنه انطلاقتك من الصباح، ودائما يعني بدايتك من الصباح تكون يعني فيها استعداد، وتكون فيها نوع كمان من الحماس، فيها نوع من النشاط، فيها نوع من العزيمة والإصرار. ودي الحاجات المهمة جدا جدا في حياتنا اليومية، إنه نبتدي بها، إنه نتحرك بها من الصباح، وتكون دائما عندك خطة، وتكون عندك استراتيجية أنت ماشي بها من الصباح، أو أنت حتنطلق بها من الصباح وتتحرك بها، عشان تقدر تنجح، وعشان تقدر تحقق الهدف بتاعك وتمشي في الطريق اللي أنت دايره. وتعودنا دايما كل يوم الاثنين انجي وترنيم، لكن لظروف امتحانات، لظروف الجامعة، لظروف الدراسة هم مشغولين، لكن برضو يعني نتمنى انه نكون موفقين في هذا الصباح جمعا. ودي حاجة من الحاجات المهمة، في متغيرات كثيرة بتحصل في حياتنا، ويارد نكون مستعدين لها، نكون برضو جاهزين دايما في الحياة. صباح جميل، صباح بقدرة الله، صباح دايما بنعمته بمراحمه الجديدة في كل صباح. وبنشكر الله كثير على الصحة، بنشكر الله على القوة، بنشكر الله على الشمس الجميلة اللي أشرق علينا جميعا، والخيرات والبركات اللي عدها لنا في هذا اليوم. ممتن جدا جدا لنعم الله وبركات الله لي في كل صباح، وكل صباح بقوم بشكر الله على إنه أنا لسه حي ولسه بقواي، وقادر إنه أكمل، وقادر إنه أعمل المشوار. فده شيء جميل جدا جدا، إنه تقوم من الصباح أنت شاكر الله، ودائما يعني تكون مبسوط وقام بكل نشاط وبكل حيوية عشان تقدر تكمل المشوار. ودي دائما دي الحاجة الجميلة اللي بتخليك تشوف الحياة جميلة، الحياة بوجه تاني، الحياة بطريقة تانية مختلفة. عشان كده الحلقة دي بتعنيك، الحلقة دي يعني فيها الكثير جدا جدا من الحاجات، يعني مش نقول بتشبهنا، لكن دي الحقيقة، يعني دي الحقيقة اللي احنا عاملين فيها كل يوم وقاعدين فيها، لأنه دي سنة الحياة وفيها الكثير جدا جدا. حلقة بسيطة وعنوان يعني ما محتاج تفكير كثير، لكن محتاج برضو يعني وضوح وصراحة كده مع النفس ومع الذات. عنواننا نحن بنعيش ولا بنجري، احنا بنعيش ولا بنجري. موضوع ممكن يعني يلفت انتباهك ويخليك تفكر شوية، ودي حاجة من الحاجات المهمة. نتمنى انه فعلا يعني النقطة دي او يعني خطوة الليلة تكون واضحة لنا، ناخد نقاط على الحروف. كل يوم احنا بنقوم بدري، يعني انت بتقوم الساعة كم، انت بتقوم الساعة كم، ودي حاجة يعني كل زول عنده ثوابت فيها. نجري على الشغل، لقمة العيش، صراع مع البقاء، نجري للجامعة، جارين ماشيين عشان الجامعة، عشان المدرسة، وعشان الحاجات التانية. نجري ورا المسؤوليات، في مسؤوليات كثيرة جدا جدا عليك، مسؤوليات عليك بتخليك تجري طول الوقت، وجري يعني الجري بتاعك أضعاف، يعني ممكن يكون أكثر من المعتاد، لأنه في مسؤوليات كثيرة جدا جدا بتجري على عشان على أساس إنه عليك مسؤولية الليلة لابد تكملها، في حاجة مهمة الليلة تقوم بها، فبتتحرك إنك تمشي. عندك امتحان لابد تمتحن، وعندك مسؤولية للتسليم يعني أوردر أو حاجة أنت كنت شغال فيها مبارح بتقوم جاري لها جدا جدا. حاجة تانية مهم، نجري وراء أحلامنا ولا في زول ما بيجري وراء الأحلام؟ الأحلام اللي بتخليك الأيام دي تجري ياتو حلم من الأحلام، ونجري حتى وراء الراحة لنفسنا عشان نقدر نرتاح، وتجري تفتش على المستقبل، وتجري تفتش على اللي يعني أنت بتحلم ببكرة إنك تستقر وتكون مرتاح وتكون زول سعيد، أو حتى يعني نفسياتك تكون رايقة من المسؤوليات ومن الضغوطات الكثيرة. لكن وإحنا في وسط الجري ده وإحنا جارين ده كله، سؤال مهم جدا أو أنت بتسأله وأنا بسأله بعض مرات، هل نحن ماشيين صح؟ هل أنا ماشي صح وسط الجري ده وأنا جاري كل الجري ده؟ مرات بتجيب تسأل نفسك، أنا ده كله بعمله عشان شنو؟ أنا حوصل لوين؟ شنو اللي بيخليني أجري الجري ده كله؟ لابد تكون عندك إجابة واضحة لنفسك، لابد تكون عندك إجابة واضحة لهذا السؤال. وكثيرين ممكن يسألونا، وكثيرين ممكن يعني حتى يخلونا نجيف في النقطة دي، أولادك، زوجتك، أنت بطريقة المعاكسة برضو بتسأل الناس التانية، لكن بيسألوك لغاية 200. ممكن تسأل نفسك، أنا الجري ده حيوديني لوين؟ جامعة، شغل، مسؤوليات، جاري وراء أحلام، جاري وراء حاجات كثيرة جدا جدا. يعني يوم كده تعبت وقعدت وفكرت إنه أنا حمشي لغاية وين ولا لا؟ وأحيانا بنكون مشغولين جدا لدرجة إننا ننسى نستمتع بالحياة، مع الضغط ومع الجري ومع المشي ومع المسؤوليات، ومع مرات بننسى، مرات عديل بتنسى إنك تستمتع بالحياة، مرات بتنسى إنك أنت عايش ذاته. يعني دي واحدة من الحاجات الصعبة، إنك أنت تكون محتار في نفسك. يعني 200 أنا أقعد مع أصحابي، 200 أقعد أمشي أطلع أزور أهلي، 200 أمشي يعني أقعد مع نسايبي، 200 أكون عند وقت لأولادي، 200 أنا أقعد مع زوجتي. يعني القعدة بتاعت الحب الزمان، الجلسات الزمان، الطلوع والحاجات بتاع الزمان، وممكن تكون مقترب، ممكن تكون خليت أولادك في دولة ما، ممكن خليت أولادك في بلدك ومركت عشان لقمة العيش، مركت عشان الجامعة، مركت عشان تكمل مشوار. لكن برضو الحتة دي بتخليك تجيف وانت بتسأل نفسك السؤال ده، 200 انا استمتع بالحياة؟ طيب ده كله انا بعمله، اولادي وكلام كتير، لكن 200 القى الراحة بتاعت نفسي؟ 200 انا القى الاستمتاع بنفسي؟ ونعد الايام وننسى نعيش. الايام بتعدي، الايام بتمشي، الايام بتجري، والعمر ماشي، والصحة ماشية، وحاجات كتيرة جدا جدا، وبتنسى روحك انك تعيش الحياة اللي انت مفترض تعيشها. نخطط للمستقبل وننسى الحاضر، جارين قدام بس، نمضي قدم، نمشي لقدام، الورا ده ملحوق، ودي حاجة مهمة جدا. الواقع اللي قدامك ده يعني انت هتعمل فيه شنو؟ فانت جاري بس قدام، عينك على الحاجة اللي قدام، عينك المستقبل. ورغم انه ما غلط، رغم انه يعني ما خطأ انك انت تفكر في المستقبل، لكن الحاضر فيه شنو؟ حاضرك الآن فيه شنو؟ فيه شنو المفترض في الحاضر ده يعني أنت تكون يعني فاهمه، مفترض تكون يعني أنت بتعمل فيه، وده كله. ويمكن يكون يعني أنت زول يعني قادر إنك توفق بالاثنين، يعني المستقبل أنت بتخطط له بطريقة كويسة، والحاضر أنت ماشي فيه بطريقة صحيحة. نفتش على النجاح ونضيع السلام، ودي من أصعب حاجة. إحنا بنفتش على النجاح، تمنه غالي جدا جدا، لكن برضو نفتقد للسلام. ما في سلام جوانا وإحنا بنعمل ده كله، يعني في اضطراب، في قلق، وفي حاجات كثيرة جدا جدا يعني بتسرق سلامك الحقيقي. عشان كده في واحد من الناس قال، الحياة ليست سباقا لتصل أولا. الحياة ما سباق عشان أنت توصل الأول، بل راحة لتصل أنت ما زلت إنسان. يعني دي واحدة من الحاجات، بل راحة عشان أنت توصل وإنت ما زلت إنسان، ما زلت أنت زول لسه، عشان يعني تكمل رحلتك. ما سباق بس، يعني ما السرعة، وإحنا زي ما بنقول يعني إحنا في سباق مع الزمن، وإحنا في عصر السرعة وكل حاجة.

العصرية دي الحاصل يعني الآن، هل أنا ماشي بالتدقيق، أنا ماشي بنظام، أنا ماشي بالترتيب، ولا بس يعني الدنيا خاماني وظروف الحياة والمسؤوليات سيقاني لي حتة بعيدة جدا وأنا ما لاقي نفسي؟ يعني حتى ممكن تكون يعني فقدت أولادك وفقدت الارتباط الأسري والارتباط الزوجي، في حاجات كثيرة جدا جدا بسبب أنه إحنا بنعاين لقدام ودارين نوصل لقدام بأي تمن بأي طريقة بأي شكل إن كان، لكن بيضيع مننا حاجات كثيرة جدا جدا غالية جدا جدا، وبنسلك يعني كجهلاء، إحنا بنمشي زي زول الجاهل، رغم أنه ممكن تكون متعلم ممكن تكون فاهم كل حاجة لكن ما في حكمة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. لكن انت برضو في حتة تانية ممكن تكون مضيع زمن كبير جدا جدا في اللي انت بتعمله، في حاجات ممكن ما عندها قيمة للي انت بتعمله، في حاجات ما عندها معنى في اللي انت بتقوم به، في حاجات ممكن يعني ما مفيدة بالنسبة لك وانت مضيع فيه كل وقتك، مضيع فيه كل زمنك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. عشان كده الليلة بنحاول نفتش عن الإجابة مع بعض من خلال حياتنا اليومية، الحياة اللي احنا بنعيشها كل يوم، أحلامنا، ضغوطاتنا، وعلاقاتنا بالله وبالناس. يعني مرات كثيرة من شدة ضغوطات الحياة لا بتصلي ولا بتقوم بأي واجبك ولا عندك علاقة مع ربنا ولا حتى عندك زمن لإنك تصلي وتقعد قدام الكلمة، أو حتى إنك يعني تشارك العبادة، أو حتى إنه تكون في مذبح عائلي أو عندك جلسة أسرية مع أولادك، ولا عندك أي شيء مع ناس البيت، ودي حاجة صعبة جدا جدا. يعني أنت تكون وسط الجري ده كله وربنا مديك الصحة وربنا مديك القوة وربنا مديك الأفكار الجميلة دي، لكن تكون بعيد من الله، ما عندك وقت لربنا، هو صاحب كل الملك اللي بديك له، كل الذكاء اللي انت فيه، كل الخير اللي انت فيه، كل الحاجات دي يعني هي عطايا من الله. ودي دايما الحاجة بتاعت انك انت تكون امين في القليل، او انت تكون قادر انك فعلا تتذكر انه ده كله من عند الله. لكن مفترض كمان احنا نرجع الشكر، مفترض احنا نكون شاكرين الله على ده، دايما نكون في علاقة او نكون دايما في طريق مستقيم وطريق يعني واضح في علاقتي مع الله. وانا ممكن اكون ناجح جدا جدا والحياة يعني ماشية معي يعني سمنة على عسل وكل شيء جميل، لكن تخيل انك انت بعيد كل البعد عن اهم حاجة في حياتك، او ما عندك اي شيء لربنا، ودي حاجة صعبة جدا جدا. تنسى انه الاداء كل ده هو اللي يستحق الشكر، هو اللي يستحق انك انت تدي وقته، وممكن يكون اغلى وقت، ممكن يكون اثمن وقت، مش اقل وقت، انك انت ما تديهم لربنا. علاقاتنا اليوم متدهورة جدا جدا لانه احنا جارين، يعني العلاقات الأسرية، العلاقات العائلية، العلاقات الزوجية، الصداقة، يعني هي مهددة تهديد غير عادل في الأيام اللي احنا بنجري فيها، بنجري بنجري بنجري بنجري، فقدنا أعز الأصدقاء، العلاقات اللي بتجمعنا، حتى يعني الجيران ما في وقت نقعد معاهم، ما في وقت نتونس معاهم، ما في وقت يعني حتى نزورهم، يعني حتى المناسبات العائلية انت بعيد منها كل البعد حقيقة. يعني انا معاكم في الموضوع ده، ما بقول لكم لا، حتى يعني الحاجة دي مؤثرة بتأثير كبير جدا جدا، لا وفيات، لا يعني لا أفراح، لا يعني حتى أولادك، حتى بناتك يفتقدوا وجودك في المناسبات. توفر لهم كل حاجة، تقول لهم أمشوا أنتوا، أمشوا مع أمكم، أمشوا مع أخوكم، أمشوا مع، وهم يفتقدوا لوجودك، بيفرحوا بينبسطوا لما أنت تكون معاهم ماشي فرح، يعني أنت ماشي معهم مناسبة، أنت ماشي طالع معهم، قاعد معهم. ليه؟ لأنه أبوهم في البيت، أبوهم عنده شغل، أبوهم عنده ما تعرف في الشغل، أبوهم ما تعرف عنده، فالمسؤوليات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا. إحنا بنجري ولا بنعيش؟ سؤال مهم جدا جدا. أنت جاري ولا عايش؟ السؤال ده مهم جدا جدا. شغال كم شغل في اليوم؟ في ناس بيقول لك أنا شغال ورديتين، أو أنا شغال كم شغلة، يعني في ناس ممكن تكون قاعدة في أشغال شهور، يعني يقول لك أنا قاعدة في الشغل شهرين، عندي 26 يوم ما بتشوفها هلا، بس قاعدة في الشغل كده هي وناس الشغل وخلاص مستمتع بالحياة، ودي حاجة صعبة جدا جدا، بتفتقد لأجمل حاجات يعني عمرك اللي انت مفترض تعيشه. في شباب حتى يعني انغمسوا خلاص يعني في الأشغال،
قاعدين في الذهب طول الوقت، يعني سابوا أولادهم، سابوا أهلهم، سابوا أسرهم، سابوا أجمل علاقات، وهناك قاعدين

في صحراء, يعني ناس قاعدة في صحراء هناك عشان لقمة العيش, عشان معاناة الظروف, عشان ضغط الحياة وعشان الحرب, وعشان شباب طلاب جامعيين خريجين, ناس عندهم أسر, دكاترة, مهندسين, سابوا أو يعني أجمل حاجات مشوا لحتة صعبة. يعني حتى بموضوع النزوح واللجوء الوضع الراهن الصعب جدا جدا, كثير من الشباب موجودين في السجون, كثير من الشباب موجودين للهجرة, وموضوع صعب يعني ما معروف, لا معروف ليهم خبر, لا معروف ليهم, احنا ما عارفين, ما في اتصالات, هل هو حي, هل هو ميت, هل هو في السجن, هل هو في الحدود, هل هو مفقود, هل هو ضاع. نجري بنجري ولا بنعيش؟ الأمر ما بقى سهل, الموضوع يا أخواننا ما بقى بس مجرد ونسة, الموضوع يعني خطير جدا جدا على فكرة. وإحنا بنشوف الحاجة دي صعبة, بنشوف الحاجة دي سهلة, لكن شوف التفكك الأسري, الأسر دي متفككة كيف, شوفوا الضياع, شوفوا الثمار اللي إحنا قاعدين نجنيه اليوم من خلال العلاقات اللي ممكن تكون كارثية, الصداقات لأولادنا الليلة بتتم وإحنا ما عارفين حاجة. يعني الليلة بنتصادف بحاجات غريبة جدا جدا في التربية الممكن إحنا ما عندنا أو ما لعبنا فيها دور, بنجري لكن بنفقد حاجات جميلة وحاجات مهمة جدا جدا. صباح الخير عليك, صباح الخير عليك وإنت بتشاركين الحلقة, أتمنى إنه مشاركتك, أتمنى إنه إضافتك للموضوع تكون بتلمس واقع وتلمس حياة حقيقية إحنا عايشينها, وتكون رسالة مهمة جدا ونصيحة مهمة جدا جدا. يعني أنت لو التمست الحاجة دي, لو الحاجة دي فعلا موجودة في واقعنا اليوم, تعالوا نشارك بآراء, ننصح بعض, تعالوا نكتب رسائل لأنه تكون يعني بتنبهنا, أكتب كلام بينبه, أكتب كلام بيدي إرشاد لمجتمعنا السوداني وحتى لأخوانك, حتى لأصدقائك. يعني أنت بتتكلم عن نفسك, ممكن في ناس كثيرة حتكتب تتكلم عن نفسك إنه أنا فعلا أنا جاري بس ولكن ما عايش, ممكن تحصد, ممكن تكون يعني حصادك حاجاتك كويسة, قروشك كويسة, العائد بتاعك كويس, لكن ماذا بعد؟ ممكن تكون أنت موجود وبعيد من أهلك, بعيد من أسرتك. تعالوا نصبح ونشوف رسائل للأصدقاء ونشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. نجلاء أبراها, صباح الخير عليك يا أستاذة, تحية طيبة لك ومبسوط جدا جدا بوجودك اليوم معنا. نجلاء أبرها بتقول صباح السعادة والأمل وبكرة أحلى, تحياتي راديو سمر. شكرا لك يا أستاذة نجلاء وأسعد الله صباحك بكل خير. تريزا صباح الخير عليك وأنا مبسوط جدا وأنت بتتابعينا من يوغندا, شكرا لك وأسعد الله أوقاتك, تحية لميدو للبنوت, يا رب إن شاء الله يكونوا بخير. وأتمنى يا تريزا أنك تشاركينا من واقعك هناك في أوغندا, وضع يعني الأسر السودانية هناك والجري والضغوطات, قدر شنو الناس يعني بعيدة من الوطن, قدر شنو الناس جارية, وممكن تكون في ناس هناك يعني ما بأسرها, حتى في شباب يعني, حتى في ناس مشوا هناك لكن ظروف الحياة, ضغوطات الحياة يعني خلتهم في يعني وضع ممكن ما مرضي, ممكن يكون صعب جدا. شكرا لك. وكمان أبو رامي زنون إبراهيم بيقول قهوة منك حيسهر في حضنك يا رايقة في عز الصباح. شكرا, تحية طيبة. ونبيل تودو صباح الخير عليك يا باش مهندس, إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا, تحية طيبة. وصديقنا العزيز صلاح صباح الخير عليك يا أبو الصلح, مرحب بك ومبسوط جدا بمشاركتك معاي في هذه الحلقة. صالح بيقول أخونا هيثم منور الدنيا, صباح الخير يا رب, صباح الخير للكادحين, وصباح الخير لبنات المبيد, وصباح الخير لكل زول خارج السودان, عارفين قدر شنو أنت تعبان نفسيا وجسديا وماديا, وبنقول لك ربنا يوفقك وعقبال ما نرجع بلدنا ونعيش في سلام وأمان. وكمان ما ننسى الأولاد الموجودين في كل أنحاء العالم وبالأخص ليبيا ومصر, الله يعينكم, بجد حاسين بيكم وعارفين ظروفكم, لكن ما في يدينا شيء غير نقول لكم الله يكون معاكم ويا رب ما تشوفوا شر. أخوكم اللي بحبكم جدا صلاح وارجو, حب واحد أكيد أكيد حتتحقق, الأماني لو طال الله في العمر. شكرا لك يا صلاح حقيقة للرسالة الجميلة, للكلام الجميل من الصباح,
لأخوانك لأصدقائك. ونسيت فئة مهمة جدا، الذهابة، نسيت ناس موجودة في الذهب يا صلاح لسنين طويلة، سابت الأسر، سابت الأصدقاء، وانقطعت الاتصالات والتواصل بتاعهم معنا لأسباب الوضع الموجود هناك في مناطق الذهب أو تنقيب الذهب. هو بيفتش على لقمة العيش، هو بيفتش على المستقبل، هو بيفكر في المستقبل، هو بيفكر لبعيد لأولاده ولنفسه، ودي حاجة ممكن تكون برضو مهمة. أبو شامة صباح الخير عليك وتحية طيبة، وشاكرك جدا جدا لمشاركتك، سلامات يا الوريف هيثم وكل ناس راديو سمر. أبو شامة أنت وين لك زمن غايب، أنت وفضل يعني أنتوا غايبين لكم زمن الأيام دي، طمنون على أخباركم، طمنون أنكم أنتوا كويسين وأنتوا بصحة وعافية. وأتمنى يا أبو شامة أنك تكتب لنا لموضوع الحلقة وشاركنا برأيك في موضوع الحلقة. نحن جارين، نحن بنجري ولا بنعيش، ولا الاثنين مع بعض، ولا في واحدة يعني تكون يعني مدينها الاجتهاد الأكبر والتعب الأكثر. وشكرا لك يا أبو شامة، أتمنى أنك تشاركنا وأتمنى نسمع رسالتك. حبيب موسى بيقول السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام وبركاته، بيقول أسعد الله صباحكم راديو السمر، أنا سعيد بلقائكم، كل الحب والتقدير لكم. شكرا لك يا حبيب محمد، تحية طيبة يا صديقنا العزيز. ممكن سؤال وانت بتشاركنا الحلقة وانت بتتابعنا، هل احنا بنجري ولا عايشين؟ يعني احنا في شتات غير عادي وغير مسبوق، يعني من بداية الحرب لغاية هسي احنا في شتات، احنا في نزوح، احنا في لجوء ما ساهل. يعني حتى في داخل السودان، يعني في ناس داخل السودان وهي جارية، بنسمع الكلمة دي يوميا، بنسمع الكلمة دي اكتر من زول. يعني هو بيقول لك يا اخي احنا جارين جري غير عادي، وذاته الجري بدون فايدة. يعني بيقول لك أنا جاري وما في فايدة يعني، وفي زول بيقول لك أنا ما عايش، يعني أنا بس قاعد، زول بس شغال وما عايش أي شيء، ما في شيء أنا مستمتع به في الحياة، تعبان عشان أولادي، تعبان عشان الإيجار، تعبان عشان ويعني هيحكي لك برا الزول المغترب أكتر، أو الزول ممكن يكون قاعد سنين طويلة في دول المهجر هيقدر يحكي لك. ولو الناس اللي قاعدة في دول المهجر شاركونا كمان، دي حاجة مهمة جدا، لأنه الناس اللي شغالين بالساعات، وساعاتهم كمان ما زي ساعاتنا، أيوة إحنا بنشتغل الساعات، لكن كمان هناك منقطعين تماما، في انقطاع غير عادي يعني بينهم وبين أولادهم أو بينهم وبين زوجتهم وزوجاتهم. في ناس بتشتغل يعني هو يعني بيطلع زوجته بتخش البيت، هو طالع وزوجته داخلة، ممكن تكون صعبة، قد يكون هنا أسهل، قد يكون هنا يعني الموضوع هنا أخف، لكن هناك ممكن يكونوا شغالين كلهم، يعني الأبو بيقعد عشان الأم تمشي تشتغل الورديات بتاعتها وتجي راجعة، وعلى طول يعني هم بتلاقوا بس في الباب. ولو عنده، لو في زول عنده يعني أخ أو يعني المهم قريب ليهم في دول المهجر بيقدر يحكوا لك الكلام ده. في ناس يعني ما كل الناس، لكن في ناس برضو ظروفهم شبيهة بذلك. شكرا لك يا صديقنا البشمهندس نبيل، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير. نبيل بيقول ضروري جدا يكون هناك توازن في حياتنا العملية والخاصة أو الاجتماعية، زي ما قلت مرات كثيرة بنركز على جانب واحد واللي هو غالبا العملي، وبيقول ننسى وننسى نستمتع بحياتنا وبكل الجوانب الثانية. تمام، وبيقول كويس جدا ننتبه للحاجة دي ونقدر نوازن في كل جوانب الحياة وندي ربنا حقه في المقام الأول، وبعد كده أنا متأكد أنه متأكد كل شيء بنديه وقت ونقدر يعني نكون ناجحين جدا في كل شيء. إذا نبيل عنده رأي، نبيل بيقول أنه إحنا مفترض نكون بنوزن الأمور، أو إحنا وازنين كل شيء أو مدين كل شيء حقه ومدين يعني الحياة بتاعتنا اللي إحنا عايشينها نظام وفي اتزان وفي يعني عدل بين ده وده، وكل شيء حيكون أكيد دي حاجة جميلة. قسمة كندا بتقول يسعد صباحكم، شكرا لك يا قسمة، صباح الخير وتحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك. يعني نبيل إحنا مبسوطين جدا لوجودك ومتابعتك ومشاركتك معنا في الحلقة.
تعال نشوف أبو شامة قال شنو. موضوع اليوم شيق، إحنا بنعيش ولا نجري؟ بيقول من زاويتين، من زاويتين في الرهان بشوف إنه أغلب الناس جارية ما عايشة. زي الشباب مثلا، الواحد بيقول لك أنا مسافر عشان أحلامي، في حين إنه هو ما عنده رؤية واضحة لأحلامه وأحلامه، وجزء كبير بيجري وراء واجهة ما درس تفاصيله. وبتكون مقولة بتقول: وإنت في طريقك للبحث عن الحياة ولا تنسى عن إنك أنت تعيش. كلام حقيقي يا أبو شامة، ودي النقطة الصعبة جدا جدا يا أبو شامة في الأيام دي، وبالذات شبابنا. يعني في بعد غير عادي الأيام دي، والشباب يعني مشغول بكمية بتاعت حاجات ما سهلة، مشغول بأوضاع، مشغول بمقارنات، مشغول بسوشيال ميديا، مشغول بيحصل في زمن وعصر السرعة والتطور الشديد فيهم اليوم. الناس ما قاعد على حتة واحدة، لكن كمان يعني متألمة جدا جدا من إنه بتجري وما لقي حاجة، ودي أصعب حاجة. وبيرجع أبو شامة بيكمل، إحنا هنرجع للنقطة دي. قال زمان العيش بسلاسة، يعني الحياة بزمان كانت سلسة، زي إنه بندي جزء من وقتنا للعلم، وجزء للمال، وجزء للعائلة، وحاجات كثيرة. لكن الليلة الكل أصبح جاري وراء المادة بسبب ضغوطات اجتماعية، ومع تبادل الأوضاع في العالم الآن، وجزء كبير من الجيران يعني جريان ده بيفرض علينا الميديا، زي إنهم بيصدروا للشباب فكرة إنه أنت في 20 من عمرك لازم تنجح وتعمل. لكن دائما الزول اللي بيجري وبيجيف شوية هو اللي بيقدر يعيش صح. وده الكلام الحقيقي يا أبو شامة. والليلة في مصادر، الليلة قاعد يعني تغزو أفكارنا بحاجات غير سهلة، بالذات أولادنا. يعني هم اليوم منغمصين في حاجات صعبة جدا جدا، وما أقول لك السوشيال ميديا اليوم اللي يمكن تكون ماخذ جزء كبير جدا جدا من حياة الشباب، ماخذ اليوم الجزء الأكبر في إنه الناس منشغلة بها جدا. الناس يعني بتفكر فيها أكتر من أي حاجة تانية، ويعني مستعد حتى إنه بس يكون قاعد قصاد إنه في التيك توك، يكون قاعد على إنه في السوشيال ميديا بنزل حاجات، رغم إنه ما غلط، رغم إنه الحاجات دي كويسة، رغم إنه الحاجات دي مهمة جدا جدا، لكن يا ترى يعني حتوصلك لوين؟ يعني أنت بيده حتوصل لوين؟ يعني دي مشكلة كبيرة جدا جدا، وبتخليك طول الوقت أنت جاري وراء أحلام مزيفة، وراء أحلام ما حقيقية، وراء حاجات ما عندها أي معنى. شكرا لك يا أبو شامة. وحنرجع كتير للنقطة بتاعتك، ونرجع للمشاركة بتاعتك، لكن نشوف يعني ضيفتنا، ونشوف زميلتنا، ونشوف صديقة البرنامج دائما فيبي. صباح الخير عليك، وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بتقول: صباح الخير والنعمة، بنجري وسط سباق وجمع المال، ويعني إرضاع الطموح، ونشتغل عشان نقدر نعيش مع كل التحديات. رغم الجري الحاصل في حاجات كثيرة الواحد بيكون فقده في الحياة دي، بنكون في دائرة مغلقة. أنا بشوف يكون في توازن بين العمل والحياة اللي بنعيشه. ربنا يصلح الحال السودان والناس ترجع. تحياتي لأسرة راديو سمر. شكرا يا فيبي حقيقة للكلام الجميل، شكرا لرسالتك معنا في هذا الصباح، ورسالة مهمة جدا جدا يا فيبي، لأنه الناس يعني مشغولة وأكثر من اللازم. يعني إحنا جارين لحاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا. في رسالة من ملاكة بتقول: يوسف، إحساسي حقيقي وسؤال حقيقي، حاسة إننا بنجري لدرجة ساعات بنجيف في المراية
ونلقى روحنا ما نحن اللي بنعرفها. ودي حاجة صعبة, دي حاجة ما سهلة جدا جدا. يعني حتى إنك لما تجي تعاني روحك, لما تجي تعاني لنفسك في المراية, بتستغرب هل دي أنا ولا واحدة تانية. بتمنى تجري, ولكن نحن في مخافة الله وتحت ستره وجناحه الحنون يا رب. حقيقي يا صديقتنا, ده كلام حقيقي لكل زول يعني جرب الحاجة دي. مرات كثيرة بتجي تستغرب ليه أنا بقيت كده, ومعقول الجري ده أخذ مني كل الصحة دي, معقول أنا بقيت ضعيفة كده, معقول أنا بقيت كده شكلي اتغير, ملامحي اتغيرت, السماحة بتاعتي والشكل الجميل اتغير بسبب الضغوطات بتاعت الحياة والجري الآن جارياهم. بس يوني والتينجا بيقول صباح البركات عليكم راديو سمر. الموضوع مهم لأنه من الحرب حصل في السودان, الناس جارية بسبب الظروف وبدون تمييز, ويعني في العذر في الاعتذار ممكن يعني الزول يقول فعلا اللي حصل لنا في السودان, للخراب اللي حصل لحياتنا والمتغيرات اللي حصل لحياتنا, دي حاجات صعبة جدا جدا. أبو رامي زنون, شكرا لوجودك, شكرا لمتابعتك. كيمو جمعة, شكرا لك يا كيمو, تحية طيبة. عصام بخيت, صباح الخير عليك وأسعد الله صباحك بكل خير يا عصام بخيت. بيقول أحيانا ننشغل بالجري وراء الأيام وننسى أنه نعيش فعلا. وبيقول الحياة ليست في عدد الساعات التي تمر, بل في مقدار ما نشعر به. الله عليك. وبيقول ونصنع فيها صباح مليء بالوعي والرضا لكل من يختار أن يعيش يوم قبل أن يركض خلفه. ودي الحقيقة يا صديقنا العزيز عصام بخيت, شكرا للرسالة الجميلة, وإحنا مبسوطين جدا جدا لمتابعتك, وجودك معانا في هذا الصباح, وإحنا مبسوطين لوجودك ولمتابعتك. شكرا يا أمير عيد عبد اللطيف تاج, شكرا لك لمتابعتك وجودك معانا في الحلقة في هذا الصباح. في صديقنا عبد الله بيقول صباح الخير عليكم يا شباب دارفور, سلام راديو سمر, مرحب بك وأسعد الله صباحك بكل خير وتحية طيبة. مبسوطين جدا معانا انك انت بتشاركنا. اذا حلقة بسيطة, موضوع واقع, موضوع احنا محتاجين نفكر فيه, وده سؤال مهم جدا جدا. لو حسيت نفسك انك انت عايز تكتب وعايز تشارك قصتك, عايز تشارك حقيقة بالنسبة لك, ده شيء جميل يعني, وإنك تكون كإرشاد, تكون كنصيحة, دي حاجة جميلة جدا جدا. عشان كده محتاج في هذا الصباح يعني تسأل نفسك, هل أنا بجري ولا أنا عايش؟ بنجري ولا بنعيش؟ يعني دي مسألة صعبة جدا جدا. وهل في توازن, هل في موازنة في حياتك, هل انت وازن الأمور, هل انت مدي كل شيء حقه, يعني انت راضي عن نفسك, راضي عن الحياة اللي انت عايشها والجري اللي انت عايشه, ولا وانت جاري حاس نفسك انك فقدت الكثير جدا جدا بسبب الضغط, بسبب الوضع اللي انت عايشه, بسبب الظروف الجبراك انك تشتغل الشغل ده, وإنك تكون بعيد من أسرتك, وإنك تكون بعيد من أهلك. لكن انتبه, انتبه وإنت بتسلك, انتبه وإنت في هذا الجري, يعني أنت عندك حق, حياتك عندها حق عليك, يعني أنت صحتك, جسمك, ده كله يعني مطالب إنك أنت كمان تهتم بصحتك, يعني محتاج أو يعني مطلوب منك إنك تحافظ على صحتك, إنك تحافظ على صحتك, ومحتاج كمان إنه تكون بمسؤولية كبيرة جدا في تربية أولادك, في تربية بناتك. والموضوع ما سهل, الموضوع ما جري إنك توفر الأكل, توفر المعيشة وكلام, رغم إنه ممكن يكون الكلام يعني كويس, لكن الواقع ممكن يكون مر, الواقع ممكن يكون صعب جدا جدا. ليه إحنا أصبحنا نجري طول الوقت؟ ليه إحنا بقينا نجري طول الوقت؟ الناس الليلة أكتر انشغال من أي زمن تاني. إحنا الأيام دي بقينا منشغلين أكتر من أيام حصلت لنا في حياتنا. الحرب ما خلت لينا حاجة, الحرب ما خلت لينا جنب نقعد عليها, لكن ما حنبكي على إنه الحرب قامت وما قامت, لأنه
يعني خلاص يعني احنا بقينا متعايشين مع الواقع، متعايشين مع الوضع، ودي حاجة خلاص يعني. وبقينا يمكن خطينا خطوط عريضة ما بعد الحرب، ويمكن يكون يعني في رجعة، في ناس عادت، في ناس وصلت البلد، في ناس بدت مشاوير، في ناس عادت لوضع الطبيعي، رغم انه في نقص كثير جدا جدا لحاجات الناس الرجعة موجودة في الشارع، موجودة في البلد، لكن في كثير حاجات نقصت. لكن في ناس خلاص خطت القرار ده انه انا لابد ارجع، وهي راجعة بدت الخطوات المهمة، بدت في الخطوط المفترض هي تكون عليها. يعني وانت بتسمعنا وانت جاري وانت جارية، هل انت منتبه؟ هل انت وازن الامور؟ هل في توازن في حياتك ولا لا؟ زي ما قلنا الناس الليلة منشغلة بتجري اكتر من زمن مضى. لكن الغريبة كل ما وفرت، يعني دي حاجة مهمة، التكنولوجيا الليلة وفرت كثير جدا جدا لحاجات كثيرة، اصبحنا بنشعر انه الوقت اقل لاسباب كثيرة جدا جدا بتلعبوا الليلة، العصر اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه. باختصار حاجات كثيرة جدا جدا ممكن يعني تتوفر لك، ممكن توصل لك وفي أسرع وقت مكان انت موجود، مكان انت قاعد. يعني حتى طريقة التواصل، حتى الطريقة ممكن تكون يعني كانت صعبة زمان، بقت أسهل انك تتصل، انك تتواصل، انك تشارك، انك تقول انت عايز تعمل شنو. أصبحنا احنا بنعيش تحت ضغط الإنجاز المستمر، لأنه اليوم كل ساعة وكل دقيقة في شيء جديد، وفي كل يوم إحداثية جديدة بتطلع، وكل يوم في قرار جديد. وعشان أنا أكون مستمر، عشان أنا أكون عايش، لابد أنا أكون مواكب الواقع اللي أنا عايش. ولو سرحت شوية، ولو نمت شوية، أو لو دقست شوية، بيفوتني حاجات كثيرة جدا جدا. ولو أنا ما متابع، ولو أنا بعيد كل البعد، ممكن أنا بضيع وبتضيع مني حاجات مهمة جدا جدا في الحياة. عشان كده زمن السرعة وعصر التكنولوجيا فيه حاجات كثيرة مهمة جدا جدا، وفي ناس بيحسبوها بالثانية لأنه بتضيع منهم أغلى ساعة، أغلى دقائق في حياتهم. الحاجة المهمة إنك تكون مشغول، لكن إنك تكون عارف أنت مشغول في شنو. وده سؤال مهم جدا جدا. قبل ما نرجع في رسالتين، نشوف الرسالتين دي قالوا شنو. أنت مشغول في شنو؟ انت مشغوله في شنو؟ انت جاري في شنو؟ السؤال ده مهم جدا جدا. انا جاري فيه ده فوائد شنو؟ انا مستفيد من الحاجه اللي انا يعني جاري وراها شنو؟ اللي انت مشغول به حيفيدك في شنو؟ هل السؤال ده سالته لنفسك ولا ما سالته لنفسك؟ وده سؤال مهم جدا جدا، مفترض انا كل يوم اساله لنفسي. يعني في جزء، يعني في جوانب كثيره في حياتي الشخصية أو في حياتك الشخصية، لابد تكون في نقاط واضحة جدا جدا. ليه أنا هستفيد شنو؟ شنو الفائدة من ده؟ أنا يعني العائد شنو أو الفائدة شنو؟ ليس المهم أن تكون مشغولا، بل أن تعرف فيما أنت مشغول. أنت مشغول في شنو؟ أنت مشغولة في شنو؟ السؤال ده كده يعني قاعد يشغلك. هل دائما بتسأل نفسك السؤال ده إنه أنا مشغول في شنو؟ الكتاب المقدس بيقول لنا كلام مهم جدا جدا في سفر الجامعة. لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماء وقت. يعني إذا يعني ربنا نفسه أدانا وورانا قدر شنو، إنه كل حاجة عندها وقتها، ونظم الحياة بطريقة حكيمة جدا جدا، بطريقة عظيمة جدا جدا، وحتى قسم الحياة دي بتوقيتات المختلفة، الليل والنهار، يعني حتى فصول السنة بطريقة عظيمة جدا جدا، شتاء، صيف، ربيع، خريف، يعني كل شيء بوقته. والإنسان القديم آدم عرف الحاجة دي، وفي ناس كثيرين يعني من خلال رحلتهم في الحياة عرفوا إنه الحياة منظمة، الحياة مرتبة، الحياة ما بتمشي عن فراغ، يعني ما ماشي بس كده براها، لكن كل شيء عنده وقت. عشان كده كمان لما جاء وقال للزراعة وقت، للحصاد وقت، وقال للولادة وقت، وللموت وقت. يعني ما حتمشي كده على طول، يعني انت حتتولد ورحلة طويلة، حاجة وقت انك ترحل من هذه الدنيا بوقت الله بيحدده، الله بيخطه. في خسارة، في ربح. فكأنه بيقول لنا يعني انه
ما نعيش حياة سبهللية يعني، ما نخم الحياة كده نخليها يعني كلها كده مع بعض زي زمان. يعني احنا بنشيل الكيس الخضار كل فيه يعني فيه كل حاجة، البصل على اللحم على الطماطم على كل الحاجات دي، لكن قريبا يعني الناس بقت تعرف انه كل شيء خدته براو، لكن زمان كل شيء في الجفة بتاعت امهاتنا براو يعني كله مع بعض، يعني الا اللحم اللهم بخطوها يعني في كيس كده براوي عشان يعرفوا، ولكن كله بيجي مع بعض، البامي على الطماطم على الدكوة، العيش بيخطوه في كيس، لكن في حاجات مع الخضار كلهم بيجوا مع بعض. لا يعني دي ما بتمشي، الحياة ما هتمشي بالطريقة دي. احنا محتاجين ندي كل شيء وقته، زي ما الله بيعلمنا، زي الكتاب المقدس بيعلمنا انه لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماء وقت. اعرف يعني انت ما تاخد كل الامور دي انك انت جاري وراها، ما تجري ورا الامور دي بطريقه واحده كلها كده، لا انا محتاج اوزن حياتي، محتاج اوزن الحياه اللي انا في احتياج لها او حتى يعني علي فيها دور ومسؤوليه، وربنا هيسالني وربنا يعني هيحاسبني عليها. يعني ما في حياه ما حنتحاسب عليها، الحياه اللي احنا عايشين احنا نقدم عنها حساب، احنا هنقف بها قدام ربنا انه أنا عشت شبابي كيف، أنا عشت حياتي كيف، وأنا في الدنيا. ودي الحاجة ممكن تكون يعني ما قاعدين نفكر فيها كثير، إنه إحنا هنقدم حساب للحياة اللي إحنا عشناها. أنت عشت حياتك كيف، شنو قال فيها؟ عشان كده 200 آخر مرة قضيت ساعة كاملة بدون إنك تكون شايل موبايل، يعني 200 يوم من الأيام قعدت يعني ساعة. في ناس ممكن يكونوا بيوم كامل، وأنا جربت الحاجة دي إنه أكفي النت خالص، يعني ما أكون فاتح النت نهائيا، يعني الخميس الجمعة جربت كم مرة إنه بس للمسؤوليات، يعني في حاجات مرتبطة بالشغل وكلام زي كده محتاج إنه في تواصل أو في يعني بعض الإجابات وكلام زي كده. لكن هل أنت بتقدر تقعد من غير إنترنت؟ بتقدر تقعد يوم كده من غير ما تفتح النت؟ يعني بس كده يعني خد في نفسك قرار كده انه الليله انا ما داير افتح النت، داير اقفل النت، ما حفتح الواتساب، ما حفتح الماسنجر، ما حفتح. في ناس طبعا دي ده شغله مش شاغل، يعني في ناس كده، لكن الناس اللي ما عندها شغل بس هي قاعده 24 ساعه يعني قاعده طول الوقت يعني تيك توك لحد ما النت يخلص، لو ما عنده نت بيكون في حاجه ناقصه. لكن السؤال المهم ليش شنو؟ يعني انت قاعد تستفيد شنو؟ هل هو بس تصفح؟ يعني انت بتكون قاعد بس يعني في النت بتتصفح؟ يعني من واتساب لماسنجر لتيك توك لانستجرام هل هو بس كده يعني هي ده شغلك؟ يعني ده شغلك بس انت قاعد كده طول الوقت وفيديوهات وكلام كتير، يعني بس يعني انت قاعد كده تستنزف في الواي فاي انت بتعمل شنو؟ شنو اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا؟ شنو المحتوى بتاعك؟ شنو المحتوى اللي انت قاعد تستفيد منه؟ وشنو المحتوى اللي انت قاعد تقدمه؟ الناس بتستفيد منك شنو انت قاعد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هو بس صور جميلة يعني تقف جنب عربية تمشي تقعد في مطعم تصور يعني انت قاعد تقدم شنو في الميديا؟ شنو اللي انت قاعد يعني تستفيد منه؟ شنو الناس قاعد تستفيد منك؟ ولا هو بس يعني استنزاف وقت بالنسبة لك؟ يعني زي ما بنقول نكسر وقت نضيع وقت. سؤال تاني، هل يومك مزدحم فعلا يعني ولا بس انت بتملاه بالحاجات اللي بتضيع زمنك؟ يومك فعلا مزدحم؟ يعني انت بتحس انك انت مزحومة، يومك ده مليان في شنو؟ انت مضغوط بشنو؟ يعني انت ضاغط نفسك بشنو؟ شنو الضاغط نفسك؟ يعني هل انت مجبور تعمل ده كله الليسته دي انت مجبور انك تعملها؟ تمشي من كنيسة لكنيسة، من اجتماع لاجتماع، من زيارة لزيارة، شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ شنو الموضوع عزيزي المستمع؟ يعني هل مهم جدا أن تمشي كل المشوار ده الليلة يعني كل الحاجات دي؟ ولا الموضوع فيه اتزان والموضوع بس ازدحام، يعني أنت بس قاعد تسحم نفسك؟ شنو الفكرة؟ يعني أنت قاعد تعمل شنو؟ ودي أسئلة مهمة جدا لابد أن أسأل نفسي. يعني من الشغل أنا بطلع لوين، بمشي لوين وكلام زي كده. يوم الأحد يعني أنا معروف بتمشي كنيسة واحدة لو أنت بتمشي تصلي، لكن باقي اليوم عندك يعني هل بتوزع زمنك؟ هل أنت بتصدق بالتدقيق ولا بس الموضوع كده؟ طيب حاجة تانية، شنو أكتر حاجة يسرق وقتك الأيام دي؟ أكتر حاجة بتسرق وقتك الأيام دي شنو؟
وقتك ده ما غالي. يعني الـ الـ يعني انا قاعد اتخيل الناس اللي قاعد تبتكر, الناس اللي الايام دي في عصر التكنولوجيا هم بيستغلوا كل ثانيه لان هم يكتشفوا يعني حاجه جديده بالنسبه للعالم, يكتشفوا حاجه جديده للالكترونيات, يكتشفوا حاجه جديده. الاي اي ده بالمناسبه يعني ما مريح العالم, ما مريح يعني حتى اللي اخترعوه حتى اللي فكروا فيه بيقعدوا كل ثانية عشان بس يضيفوا حاجة جديدة للذكاء الاصطناعي. يعني تخيل معاي قدر شنو الناس في الدول العالم الدول الأولى دي, إن هو بيطوروا في العالم, بيطوروا في مشاريع, بيطوروا في حاجات يعني ما قدر يضيع زمنهم. لكن الآن قاعد أضيع فيه ده اسمه شنو؟ يعني أنت سميته شنو؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا. خلونا نرجع كده لبعض الرسائل, نشوف رسائل الأصدقاء ونرجع للنقطة الثانية. هل النجاح يعني أنه أنا أجري بسرعة؟ ده سؤال مهم. هل النجاح يعني أنه أنا أجري بسرعة؟ وبعد كده حنرجع لسؤال الحلقة بتاعتنا ونرجع لرسائل الأصدقاء. خلونا نشوف أستاذة نجلاء قالت شو. نجلاء أبراها بتشاركنا بتقول نطلب ملكوت الله وبره أولا, ودي حاجة مهمة جدا جدا. أي نضع الله ونشوف ربنا عايز مننا شنو, ونضع أمور حياتنا بين يدينه لو كان عمل أو تعليم. ودي حاجة مهمة جدا جدا إنه لما يعني تخط الأمور دي في يدين ربنا, لأنه هو وازن الأمور, لأنه هو البدي النجاح, لأنه هو اللي عارف الحاجة المفيدة بالنسبة لي. بالمناسبة الله أب صالح جدا جدا, ربنا صالح للكل, فربنا عارف تفاصيل الكائن اللي اسمه الإنسان الخلقه ده. يعني هو المشكله وهو المقسم له حياته, هو العارف شنو الكويس وشنو الكعب. لكن الإنسان بإرادته هو اللي قاعد يختار الحاجة اللي دائما بتضر, الحاجة ممكن تكون كعبة إذا أنت ما عرفت أنك تخط أو تسأل ربنا في حاجات مهمة. نشوف نجلاء كملت وقالت شنو. إذا كان أو تعليم, وأكيد ربنا حيوفقنا إذا عملنا كده. شوف لما تخط الأمور في ظن الله وتسلم كل أمرك بين إيدين الله, هو حيوفقك إذا إحنا عملنا كده. فالحياة ليست أكل وشرب, قالت الحياة ما أكل وشرب, ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. والموضوع ما شراب, الموضوع ما أكل فقط, لابد أن يكون لنا وقت نجتمع فيه مباشر, نقرأ فيه كلمة الله, نقعد فيه قدام الله مع بعض ونصلي. كل واحد فينا يكون له فرصة يتكلم عن يومه. يا سلام عليك يا أستاذة نجلاء, يعني جلسة عائلية بتقعد كده من الصباح, الناس بتجمعوا, ويحلل زمان لما نجي نقعد في الغداء صينية واحدة بتجمعنا كلنا, وممكن تكون مختصرة, ممكن تكون فيها حاجة جميلة, الناس بتتونس وبتحكي وكل زول بيقول الحاصل شنو. لكن الليلة فقدنا لهذه الجلسة, فقدنا للحاجة دي. كل زول بيخش بيدو صحنه بيغرف صحنه والتابلت بتاع الموبايل بتاع اللابتوب بتاعه وقاعد. حتى الأبو أكلوا أكلوا أنا جاي أو أنا عندي شغل خلاص أنتوا. فالموضوع ما بقى بالسهولة دي, ما بقى, فبيقى خطر جدا جدا. لكن هل بتقعد مع أولادك يا ولد اليوم مشى كيف؟ ما أقول إنه ما كل الناس, لكن في ناس مجرد أولادهم ما يجوا يحتضنوا من الباب يقعدوا بينتظروا يعني مع بعض, رغم إنه ما في عدم توافق في الزمن أو الزمن ما بيقدر يجمعهم كلهم. لكن المهم إنه يكون في وقت كأب وكأم بتسألي عن يوم أولادك, يا أولاد اليوم مشى كيف. حتى ولدك ممكن يكون في الشغل بتتصلي عليه يومك ماشي كيف وكلام زي كده. الباقيين اللي قاعدين في البيت هل بنكون قاعدين عشان نقدر نعرف تفاصيل الليلة؟ حصل معاك شنو في الشارع؟ وتحكي ليك تعرضت لمعاكسة ومشاكسة والامتحان وهو كلام كتير جدا. كل واحد فينا يكون له فرصة يتكلم عن يومه كان كيف. ولو عندك طلبات صلاة نتشارك فيها مع بعض, ده مهم جدا. النور جدا, النور ليبني علاقاتنا بربنا وعلاقاتنا مع بعضنا كأسرة. الله عليك يا أستاذة نجلاء.
ونصلي فعلا لأنه ده الاحتياج الحقيقي هذه الأيام، إنه ولو حتى بسيط يكون في مذبح، يكون في جلسة عائلية، يكون في وقت، وحتى الصباح يا أستاذ نجلاء على فكرة دي حاجة مهمة، على إنه قبل ما نطلع ليه ما نكون يعني في قاعدة كده مع بعض والناس قاعدة بتشرب شاي مع بعض وهي بتتونس في حاجة صغيرة جدا، ربنا يكون معك. في دعوات بتاعت أم بتصلي من أجل أولادها، بتدعي لأجل أولادها من الصباح وتحضنهم كده وهم ماشيين، وممكن يكون الأب قبل بيطلع قبليهم وبيكون في حاجة خاصة مع زوجته، بيكون حاجة خاصة كده مع أولاده، وبعد كده بيطلق بعضهم بالبركة، ممكن بيطلعوا بعربية واحدة كلهم، ودي حاجة جميلة جدا جدا، فدي نتمناها تكون في حياتنا. شكرا لك أستاذنا جلال الكلام الجميل، وده شيء رائع جدا جدا. الصادق الصادق بقول صباح الخير عليكم جميعا، القناة السودانية أنا يعني مقصود جدا، مقصود شديد منكم، ربنا يصلح حال السودان. شكرا لك، وانت مع الانبساط ده وانت مع الفرحة واحنا بنعمل حاجة دي، شنو ممكن يا صديقنا الصادق تشارك به في هذا الصباح الجميل وانت بتسمع الموضوع ده، سؤال الحلقة، هل نحن بنجري ولا عايشين؟ كده السؤال ده يعني تقدر تشاركنا به من تلقى يعني من خلال رحلتك في الحياة ومن خلال نظرتك للحياة، احنا بنجري ولا بنعيش؟ صديقتنا أستاذة سوسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا جدا لمشاركتك سوسن محمود. سوسن بتقول صباح الخير، مرات كثير إحنا بنجري ورا حاجات كثير وما بكون في هدف، ما بتكون في الهدف أو ما بتكون في الخطة، ما بتكون في الاستراتيجية يعني اللي بتخليني أنا أمشي، بنجري ورا حاجات كثيرة جدا لكن ما في منها هدف، أو ما في هدف من الجري فيها أو قصادة أو من خلال ما في هدف واضح، ومع الجري ده كله بننسى إنه العمر ماشي، أنت بتجري والسنين ماشية ومحسوبة علينا، يعني عمرك ماشي في تناقص في تناقص في تناقص، والصحة بتتعب حقيقي، الصحة بتتعب، بس أجمل ما في ذلك كل ما نسأل بعض كيف الحال بنقول الحمد لله وبنقول نشكر ربنا، ربنا يصلح حالنا. لكن يا أستاذة سوسن، هل الحمد لله بتاعتنا دي يعني هل فعلا حقيقة إنه كله تمام، هل كله كويس، ولا زي ما بقول إحنا كسودانيين بس الحمد لله بنقول أي لكن برضو حفظناها لكن جوانا ما تمام، جوانا ما كويس، في حاجات ما بنقدر يعني نقول الحمد لله، أي بتقول الحمد لله لكن دي ما الحمد لله الحقيقية اللي مفترض إنك أنت فعلا يعني راضي ومبسوط وكل حاجة، ما تكون مجرد شعار أنت بتقوله بس يعني، لكن تكون حقيقة إنه كل الأمور في أحسن حال. سندبل بيلي علي بتقول صباح الفل، تحياتي راديو سمر، شكرا، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. جمال ويلسون صديقنا العزيز والصديق العزيز كمان، يعني أنتوا بتجوا في وقت مع بعض يا فضل وصديقنا العزيز جمال ويلسون، تحية طيبة لكم، صباح الخير، افتقدتكم حقيقة مبارح في الحلقة انتوا الاثنين وكثيرين من الأصدقاء وكثيرين من الناس فقدناهم مبارح في الحلقة، أنا أستاذ جاكسون، حلقة كانت جميلة عن الحصاد والزراعة، وحلقة مبارح يعني مكمل لموضوع الليلة، لأنه اللي انت زرعته انت هتحصده، كل شيء انت زرعته انت هتحصده، وانت بتجري الجري ده كله هتحصد حصاد الجري إذا كان كويس إذا كان كعب، فما تفتكر إنه الجري اللي أنت بتجري فيه ده زرع، أنا قاعد أزرع، فأنا قاعد أزرع وده لابد أكون منتبه إن أنا هحصده، ففي كل الجري ده يعني في حصاد هيكون مؤلم، ودي المفاجأة حقيقة، يعني أنا ذاتي بتكلم يعني معاكم فيه، يعني طول ما أنا جاري في سباق وفي صراع وفي مقارنات أنا هحصد، مرات بنحصد يعني حصاد مر في الصحة بتاعتنا،
بنحصد في التفكك بتاع الأسرة، ضياع يعني الأولاد وخراب بيت وكلام كتير جدا جدا، عشان بس أنا ألحق أوفر، أنا ألحق أدفع إيجار، ممكن يكون شغال شغلين لكن أفتقد للأسرة، أفتقد لأولادي، أفتقد لزوجتي. وفي حاجات كثيرة جدا جدا أنا بجنيها من الجري ده، ممكن يعني ما في مفر من ذلك يعني، لكن رغم ده ممكن يعني في معالجات، لكن لابد أنا أكون متهيئ إنه حيكون في حصاد. ودي حاجة مهمة جدا جدا يعني، ما أخاف، لكن انتبه الموضوع إنه أنا ما أخاف إنه ما أزرع، لا انتبه وأنا بزرع، انتبه وأنا بخط البذرة أنا بزرعها لأنه بكرة هحصدها. خلونا كم من نشوف جمال ويلسون قال شنو، إذا أردت تحقيق النجاح فيستعين عليك تقديم تضحيات كبيرة. ألاحظ إنه الكثيرين يأخذون هذه النصيحة على محمل الجد الشديد، فيقدمون التضحيات دائما ثم يدركون بعد فوات الأوان. إن الحياة تحمل في طائياتها ما هو أكثر مجرد السعي وراء النجاح. نعم لابد من تقديم التضحيات ولكن لفترة قصيرة فقط، إذ ينبغي أن تكون قادرا على جني ثمار تعبك وجهدك. فبيقدم لنا نصائح كده، بيقول يعني في 10 نصائح دروس مهنية هامة يدركها معظم الناس في مراحل متأخرة من حياتهم. بيقول يعني لا تبقى في وظيفة تكرهها فأنت تقضي نصف حياتك في العمل، الحياة أقصر من أن تتحمل وظيفة تكرهها أو مدير يعاملك معاملة سيئة. شغل أنت كاره، شغلانية أنت كارهة، ويعني دي حاجة صعبة. اعتني بنفسك، فالتضحية بصحتك من أجل النجاح أو الثروة أمر لا يستحق العناء. خصص وقت للاستماع، فالاستماع أمر بالغ الأهمية لتكوين فهم شامل للمواقف. الرفض والشغل سيمنحك القوة، فالفشل ليس النهاية. قلة من الأمور في الحياة مؤكدة لكن الفشل أمر حتمي. لا تدع المال أو مسمياتك الوظيفية تحدد هويتك. 6 أحط نفسك بأشخاص يحفظونك ويدفعونك نحو النمو والتطور. أقضي وقت أطول بعيد عن المكتب، وقت أكثر مع العائلة بتاعتك. القلق لا يحل أي مشكلة بل يضخم المخاوف ويولد توتر. 9 لا تتوقف أبدا عن التعلم أو النمو، فالتطور الذاتي عملية مستمرة. 10 السعادة تكمن في اللحظة الراهنة. يقول الكثيرون سأكون سعيدا عندما أحقق، وكأن السعادة تقع في مستقبل بعيد حيث سيعثر على جرة الذهب عند نهاية قوس قزح. لا أحد منا يعرف كم من الوقت سيقضي على هذه الأرض، لذا يمكنك اختيار أن تكون سعيدا الآن. الحياة أقصر من أن تعيش ونحن نحمل مشاعر الندم. لقد حان الوقت لنتوقف عن مجرد تحمل الحياة وتبدأ في عيش حقا. نحن جارين ولا بنعيش؟ سؤال ده مهم جدا جدا تفكر فيه في الوقت ده. هل أنت جاري ولا عايش؟ يعني أنا بأسف إنه لو أنت جاري وما عايش هتكون خسارة كبيرة جدا جدا. صحتك عالضياع، أولادك، بيتك، علاقتك مع ربنا. أنت جاري وبس، أعمل حسابك يعني، أعمل حسابك وأنت جارية، أعمل حسابك وأنت بتعيشي ظروف قاسية، بتعيش وضع صحي ما كويس، حتقع وحتتعب وحتمرض وحاجات كتيرة جدا. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويعني تكون بصحة جيدة، لكن انتبه لأنه انت ما ريبوت، انت ما رجل آلي. إخوانا احنا ما ناس آليين، احنا ما حاجة بتحركنا، لا احنا بشر، في لحم ودم، في شرايين، في أوردة، في يعني بعد شوية الدماغ ده الكمبيوتر ده حيجيف يعني. انت بعد شويه في يعني في مفاصل في رجلينك، في ركب، في كرعين، لشنو يعني؟ انت اللي بتعمل فيه ده ربنا ما امر بالهلاك، ربنا ما امر بالهلاك لنفسك، لصحتك.
أولادك بيحتاجوا لك، يعني زوجتك محتاجة لك، أبوك محتاج لك، أمك محتاج لك، أصدقائك، أنت ذاتك محتاج لنفسك، أنت بالمناسبة محتاجة لنفسك. ودي حاجة مهمة يعني أنه أنا أنتبه لها، يعني مهم جدا أنك تنتبه لنفسك أنك أنت محتاج لنفسك. نفسك دي حتلقاها متين. نفس الكلام اللي قالت لنا قبل شوية صديقتنا على أنه يا أخوانا بعد شوية حتجي في المراية تستغرب، حتلقى يعني في حاجات في وشك هنا بقت ما فيش، حتظهر حاجات يعني صلعة وكلام كتير. أنت شنو الموضوع صديق المستمع؟ انتبه انتبه انتبه، وخلي بالك شديد جدا جدا من صحتك، دي مسؤولية على فكرة. فضل صباح الخير عليك وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بخير وصحة. شكرا يا جمال حقيقة على الكلام الجميل، الكلام العظيم اللي انت كتبته لنا، وأتمنى لكل المستمعين انه ممكن ناخد لو سمح لنا صديقنا جمال ويلسون ينسخ العشر النقاط دي وتخطها، اكتبها خطها كده وشوف يعني خط نفسك في الموضوع ده. فضل الحمد لله على السلامة، بيقول صباح الخير والنور والسرور لك يا مستر هيثم ولضيوفكم الكرام من المتابعين والمستمعين عبر راديو سمر. سؤال اليوم: بلمس حتة غريقة جوانا، كلنا نحن بنعيش ولا بنجري؟ نحن بنعيش ولا بنجري؟ وهل بنبني حياة في زحمة المسؤوليات والركض اليومي؟ بنلقى نفسنا مرات كثيرة بنجري في ساقية، الله عليك بتدور بين الساقية من غير ما نجيف ونتنفس ونستشعر جمال اللحظة. الجري بيخلينا نتحرك بشكل آلي، تبقى رجل آلي بس، ريبوت، مشكلة. أما العيش فهو اللي بيخلينا نبني حياة حقيقية لها معنى وقيمة، حياة قوام الوعي والعطاء والتواصل الصادق. بيقول أنت يا مستر هيثم ببرنامجك وكلماتك القوية المفعمة بالنشاط بتمثل منارة حقيقية ومنصة بتبث الوعي والسرور في نفوسنا كأبناء شعب النوبة وكل السودانيين، ورسالتك دائما بتصحي القلوب وبتذكرنا نعيش يومنا بوعي حقيقي مع كل المتابعين الرائعين هنا. تسجيل حضورنا معاكم اليوم هو خطوة للوقوف والتأمل في تفاصيل حياة الجميلة، الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتش. شكرا لك عزيزي الغالي، شكرا لك أخوي فضل للكلام الجميل، نحن بنحييك ودائما ما قاعد تقصر، يعني دائما أنت قاعد تكتب دائما معانا قلب وقالب. وزي ما قلت أنه يعني أنتوا من هذه الأسرة الكبيرة، أسرة راديو سمر، يعني موضوع ما أنكم ضيوف ما مستمعين فقط، لكن أنتوا جزء لا يتجزأ من هذا النجاح، من الوعي اللي إحنا قاعدين نشارك به يعني مع بعض. وبشكركم جدا جدا للمتابعة، بنحييكم جدا نيابة عن الإدارة، نيابة عن الزملاء المذيعين والمذيعات، إحنا ممتنين لوقفتكم الحقيقية الصادقة لنا كشعب سوداني في الخارج وفي الداخل. وكل كلمة أنت بتكتبها على فكرة بتنصح وبتصحي أخوك وبتصحي أختك وبتصحي يعني جارك، أخوك السوداني البعيد منك. حقيقة إحنا بنحتاج لو لكلمة واحدة في الظروف دي تكون صادقة من القلب، تكون حقيقية عشان تقدر تساعدني وتقدر تساعدك. شكرا يا فضل، شكرا يا جمال ويلسون. ناخذ رسالة ونرجع يا فضل لك. نشوف محمود ديسكفر، الحمد لله على السلامة، حقيقة لك غيبة غيبة غيبة يعني كبيرة شديد جدا جدا، لكن مبسوط انه انا يعني الليلة وانت موجود. بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، بس يا استاذ هيثم انا ايام المنهار نفسيا، سوري معليش يعني جدا رم يعني انا ما عارف الحاصل لك شنو، لكن سلامتك وربنا يصلح الحال عندك. رغم أنا ما بحب المقارنة، بس في حاجة لفتت انتباهي وخلاني أقارن قبل أسبوعين. كان في مناسبة عيد الاستقلال في الأردن، وشفت المواطنين مع الشرطة تسلم بعضهم البعض بالأحضان والقبل، والشرطة كمان تحمي الشعب في كل الميادين والشعب تحتفل، والمنظر عجبني جدا. بس سألت نفسي هل في يوم نكون عندنا بلد زي دي؟ يا صديقنا العزيز ديسكفر، أكيد ما في شيء صعب، وكل دولة بتمر بمرحلة حرجة، وكل شعب بيمر بمرحلة حرجة جدا جدا. احنا عشنا معاناة بتاعة حرب، احنا عشنا ظروف قاسية يا ديسكفر،
واتجزأنا جدا جدا وكلام كتير. لكن لو رجعت لحروبات لدول كتيرة حتلقى الناس ما كانت يعني بتحب بعضها. يعني ألمانيا يعني اتقسمت على اثنين ورجعت، يعني دي حاجة ما صعبة. رواندا الناس بتتكلم عنها كل مرة وبتضرب بها مثل للحرب اللي حصلت قبل كده، واليوم هم عيلة واحدة الرواندين الليلة أسرة واحدة، اتطوروا لما خطوا يدينهم مع بعض. وما في يعني مستحيل عند الله، ما مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ما في حاجة مستحيلة لو ربنا أذن، لو ربنا قال. ودي الحاجة اللي أنا بؤمن بها يا صديقي العزيز ديسكفر، إنه الله عنده مقاصد كثيرة جدا جدا. وزي ما تكلمنا مبارح فاتتك حلقة بالمناسبة، ممكن ترجع لها على الساوند كلاود تسمعها. اللي بنزرعه احنا قاعدين نحصده. وخلينا أقوله بكل مصداق، احنا زرعنا شنو كسودانيين؟ أنا وإنت كسوداني زرعنا شنو في بلدنا؟ اللي احنا زرعناه لابد نكون واعين احنا حنحصد يوم من الأيام. وعايز أكد لك الكتاب المقدس بيقول الحق، ولما يقول الحق تأكد إنه حيجي وقته. دي الحاجة اللي أنا مسؤول منها وأقولها لك يا ديسكفر، إنه طول ما الله بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، أعرف إنه كل شيء بوقته. بس العلم في يد الله، هو بيعرف المستقبل وبيعرف اليوم وبكرة. فلكنكم مستعدين انه اللي قاعدين نزرعه نحصده. وما في زول بيحصد حاجه مزرعه، ما في زول بيحصد حاجه مزرعه. البذر اللي انت خطيت انت قاعد تحصدها، وما بعيده مني ولا بعيده منك ولا بعيده منك. وكلنا نكون يعني صاحيين، خلونا نصحى نفوق للزرع اللي احنا قاعدين نزرعه. اللي قاعد تزرعه الليله حتحصده، ما معروف 200 في حصاد وقتي، في حصاد بتزرعه فيما بعد، وفي ناس ما بتشوف حصاد ذاته بتموت وبترحل من الدنيا، لكن في حصاد بعد كده بيجي. فالموضوع ما سهل. أنا ما صوته في هذه الحياة، أنا ما ضربت حظ، أنا موجود بخطة من الله، وأنا موجود بهدف من ربنا. يعني ما جابتني طبيعة، جابني الله. وطول ما هو عظيم، طول ما هو قدير، أنا بمشي بحسب ما هو داير، أنا بمشي بالحاجة اللي هو رسم لي. فالأمر في يد الله. عشان كده دائما بنقول إنه نرجع للمصدر، مصدر منه الله. لما الأمور تصعب علينا، لما الأمور مش لما تصعب، لكن في كل وقت مفترض نرجع للخلقنا. منو الخلقك؟ منو المخليك أنت عايش؟ منو المديك النفس؟ منو المخليك أنت في النجاح ده؟ ده منه؟ ده على فكرة ما ذكاء منك، ما ذكاء مني، يعني ما شطارة مني أن أنا بعمل ده كله. لا، فرصة عطية ربنا بيديني لها وبيخليني أنه أمجد بها، يعني أظهر الله وأعمل أعمال الله وأعلن السلطان بتاعه. نرجع لرسائل الجميلين ونرجع نشوف الحاصل شنو. حامد إسماعيل نيرتي بيقول صباح الخير، تعالوا نشوف حامد قال شنو. صباح الخير عليكم، صباح الأمل. نعم، نحن نبني حياة حتى ونحن نجري وراء متطلبات المعيشة، لكن الفرق هو إنه بعض الناس يعيشون ويبنون حياتهم بوعي، فيجعلون لكل يوم هدفا أو قيمة أو أثر، بينما آخرون قد ينشغلون بالجري وراء العمل أو المال أو المشاكل دون أن ينتبهوا إلى بناء مستقبلهم أو تطوير أنفسهم. الحياة لا تبنى فقط بالمال أو الممتلكات، بل تبنى أيضا بالعلم والمعرفة. الله عليك يا أخي. الحياة لا تبنى فقط بالقروش، الحياة ما بتبنيها بقروش ولا الممتلكات. نرجع للقصة ورا 2019، حلمنا كثير. يعني في ناس بنت من جدودة من سنة كم، قروش، أموال، ممتلكات، حاجات عظيمة جدا جدا، انتهت، اتدمرت، اتفقدت. العلم والمعرفة، الأخلاق والقيم، العلاقات الطيبة مع الناس، خدمة المجتمع، التخطيط للمستقبل، تربية جيل صالح،
لذلك يمكن أن نسأل أنفسنا، هل ما أفعله اليوم سيضيف شيئا أفضل لحياتي وحياة من حولي غدا؟ يا سلام عليك، يا سلام على هذا السؤال. سؤال

صراحة كلام جميل، يعني أفتخر إنه إحنا عندنا ناس بيكتبوا كلام بيسألوا يعني أفكار زي كده. فما نفكر بس في الجمال الكلام، لكن نفكر في أنفسنا. الحاجة اللي أنا عايشة، الحاجة اللي أنا قاعد أعمل الليلة، هل بتضيف لحياتي ولا الناس من حولي ولا لا؟ هل حياتي لها أثر؟ يعني أنا بأثر في الناس الحواليني؟ الحاجة دي بفكر فيها ولا لا؟ فإذا كانت نعم، فأنت تعيش، أنت ما قاعد تعيش حياة فقط، لكن قال أنت بتبني حياة لها معنى. الله عليك، الله عليك يا جميل. صراحة يا صديقنا حامد إسماعيل، كلام عظيم، كلام يعني يدخل القلب، كلام يخلي الزور يكمل معاك جمال الموضوع. شكرا لك أمنا الغالية نجات دست، صباح الخير عليك من أثيوبيا ولكل الأولاد، تحية طيبة لكم وانتم بتسمعونا من الصباح وبتتابعوا الحلقة. نحن بنعيش ولا بنجري؟ يعني ديسكفر قال لنا السؤال، لكن برضو مهم، نحن بنجري ولا بنعيش؟ لأن نحن قاعدين نقول الجري قبل العيش، يعني احنا بنجري. اي زول لو سالته ليه هيقول لك يا اخي انا خلاص يعني تعبت من الموضوع. سمر عوض، تحيه طيبه لك يا سمر، الراديو ذاته يعني بيسلم علينا. سمر عوض بتقول راديو سمر مرحب بك، يعني هي بترحب بنفسها. شكرا لك يا سمر، تحيه طيبه. سوسن محمود بترجع لنا تاني. سوسن قالت شنو؟ قال عشان أتكلم عن يومي لازم أكون شخص مرتب وأرى كل ترتيب، يعني وأرى كل ترتيب زمان. أها. وبتقول وأرى كل زمان إنجاز، وأرى كل إنجاز نجاح، وأرى كل وأرى كل ترتيب زمان، وأرى كل نجاح إنجاز، وأرى كل إنجاز نجاح، وأرى كل نجاح سعادة. ربنا يسعدنا جميعا يا رب. أمين أمين يا صديقتنا سوسن، شكرا لك. جمال بيقول نعم مسموح لأي شخص أن ينسخ هذه المعلومات. شكرا جزيلا لك أخي العديد هيثم على زوجك الراقي وعلى الاستئذان لنسخ هذه المعلومات. أنت بصراحة جنتلمان، شكرا لك، كل التقدير والتقدير، التقدير والتقدير، يعني السودان محتاج الكثير من أمثالك يا حبيبي يا صديق العزيز جمال ويلسون، شكرا لك. أنجلينا شول، صباح الخير عليك يا أنجلينا، تحية طيبة. أنجلينا بتقول صباح الخير، ربنا يبارك يبارككم كثير المحبة والسلام. شكرا لك أنجلينا شول، تحية طيبة. أمنا الغالية نجات دستة كتبت لنا، قالت شنو؟ صباح السعادة والمحبة والجمال، وصباح المواضيع الجميلة والشيقة، ربنا يبارككم أسرة راديو سمر، وأتمنى كل شبابنا يستفيدوا ونكون بركة لبلدنا السودان الكبير، والبلد بتبنى بشبابها. أكيد يا أم الغالية، البلد بتتبني بشبابها، ودي الحاجة اللي إحنا بنقول يا رب إنه شبابنا يلتفتوا للحاجة دي ويشعروا بأنه هم المسؤولين عن النهضة المفترض تحصل في السودان، يعني التغيير ماشي يحصل في السودان. شكرا لك وتحية طيبة لك. مصعب بيقول السلام عليكم ورحمة الله، مرحب بك يا مصعب، تحية طيبة. المجتبى محمد الأمين بيقول صباح الخير والسعادة، شكرا يا المجتبى، تحية طيبة لك. فضل كتب لنا رسالة بيقول مستر هيثم وضيوفكم الكلام من المتابعين، الجري في الحياة المسؤولية واجب ما بينتهي، ونحن أصلا بنجري عشان أولادنا، لكن الإشكالية الكبيرة إننا نجري وننسى نلتفد لبيوتنا وأهلنا وأحبابنا وما نديهم اعتبار. بناء الحياة بيبدأ من وعينا بالطفل، لازم نحسسه بالمسؤولية من أول ما يتكلم ونحترمه ونحسسه أنه كبير وفاهم. أسلوب التشنيف، خلوا بالكم، أسلوب التشنيف والتعقيد غلط. الصح أنك تكون صديق لطفلك وقريب منه وكل شيء في حياته، والوعي ده برضو بيبدأ من جوة البيت، لما تقيف مع زوجتك في المطبخ وتشاركها في الغسيل وتفاصيل اليوم. قال الحياة في النهاية هي دائرة تفاهم ومشاركة بسيطة مش تعقيدات، بنجري عشانهم وبنعيش بيهم ومعاهم، الحب أولا والإنسانية دائما فضل. إخوانا الكلام ده مهم جدا جدا، يعني ما كثير من الناس يمكن الفكرة دي بتمشي

0: أو مرات ينطبق الكلام ده بالنسبة للأولاد، تشنيف الأولاد، يعني في ناس بتسمعهم كلام ما في محله، في ناس بتشنفوا وتعمل لهم أساليب وكلام صعب جدا جدا، ودي ممكن تكون حاجة صعبة، ما هي المضبوطة، ما هي الصحيحة. حتى مشاركة الزوجة عادات وتقاليد، نعم إنه هي امرأة فقط، وهي للكلام الصعب اللي بنقوله، أو يعني شبعوا لنا، أو يعني أدونا له من زمان بإنه أنت راجل بس، يعني كل شيء يعملوا لك، وكل رغم إنه ما غلط يعني، لكن برضو الحياة شراكة، والحياة مهمة جدا إنه كل الناس تشارك وتكون مكملة مع بعض في الرحلة. وإحنا مبسوطين جدا بوجود كثيرين من الناس، وأتمنى إنه في ما في رسالة أكون ما قريتها لواحد من الناس والمتابعين والناس اللي بيسمعونا واللي بيشاركونا صباح بلدنا. 10 دقائق بتفصلنا عن نهاية الحلقة، وموضوعنا الشيق وموضوعنا الجميل، ويعني مشاركتكم الجميلة فيها، بس أديكم فرصة كده لفاصل قصير ونكمل معاكم، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور. نرجع تاني للمستمعين الكرام، وإحنا في رحلة الصباح في حلقة هذا الصباح الجميل والموضوع شيق. نحن بنعيش ولا بنجري؟ والموضوع في غاية الأهمية، لأنه خلينا نقف شوية ونفكر في الرحلة بتاعتنا في هذه الحياة، والوضع اللي إحنا عايشينه، والطريقة اللي إحنا بنعيش بيها، والمشغوليات، وبعض النقاط المهمة الممكن تكون يعني ما منتبهين وما مخلين بالنا لها. شكرا لكل زول كتب لنا، شكرا لكل زول صبح، شكرا لكل زول شاركنا، وكل زول ما زال معانا في الحلقة. 7 دقائق بتفصيلنا عن نهاية الحلقة. شكرا للناس اللي بتسمعنا صوتيا فقط على الساتلايت وعلى الابليكيشن، تحية طيبة لكم وين ما انتوا بتسمعونا، وين ما انتوا بتتابعونا. وكمان لكل زول يعني دائما قلبه على راديو سمر بالمواضيع المختلفة، بالآراء المختلفة، يعني بصراحة يعني احنا مستعدين على انه نتقبل ونستقبل كل فكرة لموضوع، كل مقترح لعنوان فكرة نناقشها، يعني احنا متاحين. يعني انت بس شاركنا وتواصل معنا من خلال رقم الواتساب 0535976555 واتساب بتاعنا متاح لكل رسالة، لكل فكرة، لكل رأي، وما تتحسس، لكن تأكد انه احنا فاتحين الباب لأرائك. نقطة مهمة جدا وفي الدقائق البسيطة، يعني ناس بتفكر انه النجاح يعني انه احنا نجري وجري يكون اسرع، يعني نسابق الزمن عشان ننجح، نجري في السباق، رغم انه الحاجه ممكن تكون كويسه، لكن المجتمع احيانا بيقنعنا انه النجاح يعني انه يكون في مزيد من التعب، في مزيد من الاستنزاف بتاع الطاقه او كلام زي كده، لانه اعمل قروش، لانه يكون في شهره، عشان أعمل أكتر أو عشان الشغل لابد تجري. يقول لك أجري أجري عشان تنجح، أجري عشان، لكن هل الحاجة دي صحيحة؟ كم من الناس وصلوا لأهدافهم اكتشفوا أنه فقدوا أنفسهم في الطريق؟ كم زول كان جاري، وزي ما إحنا قلنا يعني إحنا بنسمع المقولة دي، لو ما جريت واو كلام كثير جدا جدا، أجري عشان تطلع قروش، أجري عشان تشتغل، أجري عشان يعني لا، ما يعني أجري ذاته أنواع. أكثر مقدس يعني واضح جدا جدا في في في في الآية دي، يعني شنو حيستفيد الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ شنو الفائدة إنك تربح العالم كله وتخسر نفسك؟ واحدة من الأمثال ضرب بها المسيح برضو للرجل الغني، وكثير من الأمثال ضرب المسيح في الحتة دي، وكانت رسالة مهمة جدا جدا. ممكن تضيع حياتك، ممكن حياتك تضيع، ممكن حياتك تضيع في مقابل أمر ما كان مستاهل لده كله، وتكون جاري والجري بتاعك أنت ما منتبه له، ما مخلي بالك بالنسبة لك، تمشي تخش في مشروع، تخش في حتة ما كان ولا في احتياج انك انت كان تسرع بهذا السرعة لانك تخسر كل حاجة. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ النجاح تعريفك له شنو؟ مفترض تفكر في النجاح ومعنى النجاح شنو، والحاجات اللي انت ممكن ذاتك تخسرها وانت بتسعى ورا النجاح. دي مسؤولية كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع، انتبه. وانت يعني بتسمع كلام الناس، بتسمع كلام الواقع، وتسمع يعني للزمن ده، في حسابات لابد تكون منتبه لها. احنا محتاجين نستمتع بالرحلة. الحياة ما محطة بتاعت وصول بس، يعني الحياة ما محطة بس انه انا اوصل فيها وخلاص، لا، الحياة نفسها هي الرحلة. الحياة الجميلة اللي انت بتعيشها هي نفسها الرحلة. نحتاج احيانا انه نقيف نشكر الله ونتأمل ونفرح بالحاجات الصغيرة،
وحياتنا لما تكون فيها شكر، وحياتنا لما تكون فيها تأمل، لأنك أنت بتجيب وتراجع حاجات كثيرة جدا جدا بتكون تعبان، وأنت مفترض تفرح بالإنجاز اللي أنت قاعد تنجزه، تقعد تعايل له لأنه ربنا عمل وبعد ذاك استراح. وربنا رغم أنه ما محتاج للاستراحة ولا حاجة يعني بتنقص منه إذا كمل المشوار ولا لا، لكن داري يوري أنه في وقت للتأمل، في وقت أنك تجيف، في وقت أنك تعاين للي أنت قاعد تعمل فيه، تلاحظ له، وممكن يكون في حاجة مظبوطة وما مظبوطة، لكن كمان محتاج تشكر ربنا. حسن جدا أنت محتاج أنك تشكر الله على الجري اللي أنت بتجريه ولا أنت اللي بتعمل فيه. يعني إذا نحن محتاجين ننتبه للرحلة إنه هل إحنا مستمتعين. مرات بنقول أو مقولة بيقولها قائد العربات بتاعت السفر، بيقول لك يا أخي استمتع بالرحلة صح، وخلي القيادة علينا. يعني أنت محتاج إنك تستمتع بالرحلة. فأشكر الله، أشكر ربنا، ولأنه يستحق إنك تشكر على الصح، على العافية، على الإنجاز، على النجاح، والكلام زي كده. محتاج إنك تقعد وتضحك مع أولادك، محتاج إنك تضحكي مع أولادك، تضحكي مع زوجك، زوجتك عفوا، تتونس معاها وتحكي معاها وكلام زي كده. محتاج إنك تقعد مع الأصدقاء، دي الرحلة بتاعت الحياة. عندك أصحاب ولا ما عندك أصحاب، عندك جيران، محتاج تقول كلمة طيبة وتستقبل كلمة طيبة من حياتك، محتاج لصباح هادي. 200 آخر مرة قعدت في صباح هادي كده برواقة، بأكلة أنت نفسك فيها مع أولادك، بطلعة، بوقت جلسة جميلة رايقة مع أولادك صافية ما في أي شيء، بتحت ونسة عائلية أسرية كده مع أولادك مع زوجتك، طلعة خاصة بينك وبينها، يعني حاجة كده براها مختلفة، قضاء وقت لأنك تصفي ذهنك، يعني تروق دمتين. حتقول لي أنت جاري ما عندك زمن لأولادك، ما عندك زمن لبناتك، ما عندك زمن لأصدقائك، ما عندك زمن تمشي تعزي، ما عندك زمن تمشي تشارك فرح بتعزول، أنا جاري أنا مشغول أنا. يا ابن آدم أنت لحم ودم، يعني جسمك ده ما ناي حديد، لا انتبه، يعني أنت محتاج أنك تعيش، أنت محتاج أنك تستمتع بالرحلة. أنبه لأنه الناس هتنفصل عننا أو انفصلت عننا في الزمن ده بالنسبة للبث عبر الراديو لكل الناس اللي بتسمعنا. وأتمنى أنبه كمان لكل الناس اللي ممكن تسمعنا على سطلات إنه إحنا انفصلنا، بنتابع معاكم على الفيسبوك. استمتع بالرحلة. هل أنت مستمتع بالرحلة ولا أنت جاري بس؟ جاري بس، جاري جاري، انتبه. كلها تفاصيل تصنع حياة كاملة. السعادة ليست في الوصول إلى القمة فقط، بل في الطريق إليها. السعادة ما هي إنك ليست في الوصول إلى القمة فقط، بل في الطريق إليها. استمتع وإنت يعني في الرحلة دي، استمتع بحياتك، استمتع بشبابك، استمتع وإنت بتعيش هذه الحياة. فعشان كده بيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. اليوم الصنع الرب ده أفرح وابتهج فيه، استمتع، عيش فيه، يعني أشكر الله فيه وعظم الله. كلمة طيبة، كلمة جميلة، حضن لأولادك، في حاجات مهمة جدا جدا. عشان كده ما أجمل لحظة عشتها هذا الأسبوع، أجمل لحظة أنت عشت الأسبوع ده كاملة. أتمنى أنه تكون في إجابة لك، إجابة لنفسك. يعني الأسبوع ده أو الأسبوع الفات أجمل لحظة عشتها 200. 200 آخر مرة شكرت الله على أمر بسيط، آخر مرة شكرت فيها ربنا على حاجة بسيطة شنو؟ 200. قلت لربنا شكرا على حاجة بسيطة. شوف يعني شوف السؤال، 200 آخر مرة شكرت الله على حاجة بسيطة، يعني رغم انه في حاجات كبيره جدا جدا، لكن ابسط حاجه 200 انت شكرت فيها الله. هل انت بتقدر تفرح بالحاجه اللي عندك هسي؟ انت بتقدر تفرح بالحاجه اللي عندك هسي؟ انت فرحان بالحاجه اللي عندك ولا لا؟ ودي حاجه مهمه جدا جدا المستمعين الكرام. خلونا نختم بالنقطه دي، هل ممكن، هل هو ممكن ولا لا؟
هل هو ممكن؟ الحياة تحتاج لتوازن بين العمل والراحة، بين الطموح والرضا، بين المسؤولية والعائلة، بين الجسد والروح. التوازن ليس أن تعطي كل شيء نفس الوقت، بل أن تعطي كل شيء حقه في وقته. الحياة المتوازنة ليست حياة كاملة، لكنها حياة صحية. الحياة المتوازنة ما هي حياة كاملة، لكن هي حياة صحية، وصحية دي مهمة جدا جدا. والمسيح كان خير مثال في الحتة دي: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع الخلاء واستريحوا قليلا. استريح، أنت محتاج تستريح، أنت محتاج ترتاح، أنت محتاج تهدأ، أنت جاري الوقت ده كله، أنت محتاج تهدأ. أخذ التلاميذ بعد يعني مشاوير كثيرة وطويلة، قال لهم تعالوا نختلي شوية، تعالوا نرتاح، تعالوا نقعد. عشان كده الجانب المهمل في حياتك الليلة ياتو، أنت بتهمل في ياتو جانب في حياتك، الجانب المهمل في حياتك أنت بتهمل ياتو شيء، ياتو جزء من حياتك. هل بتدي نفسك للراحة؟ هل في راحة لنفسك؟ هل أنت قاعد ترتاح ولا لا؟ أول خطوة يمكن أنك أنت تخليها تعيد التوازن بتاعك. شنو أول خطوة؟ ياتو خطوة لو أنت رجعتها بتوزن لك الأمور، دي حاجة مهمة جدا جدا.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: بودكاست يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهو ما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا، يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، أنا بيبقى حرام علي أنا أقول لك يا أخي ما تتناول، ما تأكل بلح. كويس. إحنا هنأكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تأكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول إننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوه من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الابيض اللي بيتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل واحنا عندنا ده بكميات كبيره يعني ممكن
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوبايه الشاي بتاعتك احسن لك 100 مره من السكر واحسن من البلح، يعني تحلي بيه واحسن من البلح. ده بالنسبه للمحافظه الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيده، في الكسره، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في البافرة. جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إن هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتا يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد.
1: متحرك في شنو؟ محتاج طاقة لشنو؟ الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمل الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرفه سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلغ
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى ما فيها مشكلة، لكن إحنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الأفضل ده الأحسن.
0: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير لأنه زي ما قلت لك
1: أما السكر ده كتاب
0: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحتة بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجة احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدها ده بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من بولس إلى المؤمنين في روما. روما الأصحاح الأول. من بولس عبد المسيح عيسى: إن الله دعاني لأكون رسولا واختارني لأنادي بالبشرى. هذه هي البشرى التي وعد بها من قبل بواسطة أنبيائه كما ورد في الكتاب، وهي عن ابنه عيسى المسيح مولانا. فهو كإنسان ولد من نسل داود، ولكنه بالروح القدوس تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله، وذلك بقيامته من الموت. إنه بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم. وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني. وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا كما يقول الكتاب:
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله

0: وعبد المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم. ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله، فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرذيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها، وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
1: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه ترتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم ترتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، وغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياس واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك، فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصومي أجادل أحدا في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد إني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين، فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه فيا لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة، وأن يعطيه بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه، فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى. وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين، خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان، ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود، فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح الخامس عشر.
2: أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأقصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، إنما دعوتكم أحبائي لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم، كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة بحر نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة بالجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، صباح الخير عليكم، صباح الخير والرضا لكل الأحباب في كل مكان وين ما كنتوا. تحية مليانة يعني حب، يعني صباحية وفيها ابتسامات جميلة بنصبح بها على بعض ونقول صباح الخير. وياريت تقول لكل زول يعني حاب الليلة ترسل له رسالة بدل القلوب، يعني خليها تكون فيها كلمات جميلة وكمان فيها ورود كده بألوان جميلة ومختلفة تعبر عن يعني امتناننا وفرحنا بصباح جديد وفرصة جديدة في الحياة. فأهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله رب نقضي وقت جميل وطيب في رحلتنا الجميلة اللي بتكون يعني مدتها ساعة ونص، بنبحر فيها في موضوع ممكن يكون مختلف شوية، موضوع بهمنا جدا جدا. عشان كده دي دعوة يعني من القلب، قلبين كده الليلة موجود في الاستديو ويعني بجد بإنكم تشاركونا وإنكم تتفاعلوا معنا في حلقتنا الليلة. مش نتكلم في موضوع مهم جدا، لكن ما حوريكم إلا ما لم أصبح على الزميلة الغالية رشيدة. صباح الخير عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إنات، وصباح الخير على كل الناس اللي بتسمعنا وبتحضرنا. أنا كنت عايزة أصبح على كل جيت إناس قالت كلام كتير حلو، ما بقدر أصبح، أنا زي إناس أصبح عليكم زي إناس. يا أحلى صباح عليكم، صباح مليان بالابتسامة ومليان بالأمل وبالإشراق، صباح مليان بتفاؤل لبكرة رغم الظروف، مليان بصغة وإيمان رغم الواقع، صباح ماسكين فيه في شنو؟
0: بقدرة الله.
1: بقدرة الله.
0: أكيد دائما الصباحات يا رشيدة يعني نور الله، ده نور الشمس زينة من تشرق، بنحس حتى لو أنت كئيب وفتران وتعبان ما قادر تقوم، بتحس أنه مجرد من أشعة الشمس دي تخش من الشباك بتاخد نفس، أول حاجة أنه أنا حي، وتاني حاجة أنه دي فرصة جديدة أنا لازم أغتنمها ولازم أنجز فيها. وأول ما في ديل كلهم إنه الزول بيشكر ربنا على يوم جديد وعلى صباح جديد وعلى فرصة جديدة وعلى إنه يعني في طاقة جديدة برغم الإحباطات ورغم الضغوطات برغم كل المشاكل اللي إحنا ممكن نمر بها، لكن بجد كل صباح قاعد تكون فيها أشراقة جديدة وفيها أمل جديد.
1: أنا غايته شخصيا قاعد أقول كل يوم بعين كده بلقاه إنه ده صباح جديد، بعمل وبقسمه على اثنين عشان ما يطلع يدي فاضية، بقول لو كان يومين بارح فيه مشاكل مهما كانت، ولو كان فيه ضغوطات مهما كانت، ولو كان فيه ظروف مهما كانت صحية نفسية مادية، ده الليلة فرصة جديدة بساعات جديدة أنا ما عارفة فيها برحمة ربنا، في فرصة إنه ممكن تتحلى.
0: أيوة.
1: ولو كان يوم حلو بقول ده يوم جديد ربنا اداني ليه عشان أنا أشكره فيه. فلا ما قاعد أخليه يعدي. أيوة. فببدأ كده يعني عارفة صفحة ورقة فاضية زي دي. كل يوم صدقيني بجد كل يوم حياتك انت ورقة فاضية انت اللي بتملاها.
0: نعم.
1: كل أكيد. زول يشوف هو بيملاها بشنو يومك.
0: أيوة.
1: انت اللي ممكن تشيل فيه الفات وتجد خطه زي ما هو، تكرر صفحتك وتلقى دفترك كله عمرك كله صفحة واحدة، احداث ثابته انت بتشيلها هنا بتشيلها بتخطها، كل ما تنتهي بدل ما تخط نقطه تبدا واحده جديده بتشيلها ذاتها وتمشي بها. لا، كل يوم صباح جديد، كل يوم امل جديد، وربنا قال رحمتي كل يوم على الناس ورحمه متجدده.
0: نعم.
1: يعني كل يوم دي فرصه زي ما اشعه الشمس دي، كل يوم فرصه جديده والهواء جديد، نحن ما بنتنفس نفس الهواء، الهواء بيمشي وبيتغير وبيتغير، نحن برضو مطالبين انه عقلنا يتغير ونفسنا تتغير، فما نخلي حياتنا تبقى الله اداك دفتر فيه 60 سنة، شوف السنة دي فيها كم يوم فيها كم صفحة انت كلها ناسخها صفحة واحدة. لا، لانه دفترك فاضي انت اللي بتملاه، فانا غايت كل يوم بركتي دي قاعد املاها بحاجات جديدة اصلا بتشبه الفاتت.
0: يا سلام يا رشيدة، وفعلا مراحم ربنا متجددة في كل صباح زي ما قلنا، برغم المشاكل ورغم الإحباطات ورغم الظروف اللي بتمر بها البلد والناس عايشة يعني تقريبا في، أنا يعني قاعدة أسميه دائما فترة استثنائية، يعني ما زي سنين عدت ومرت على حياتنا. لكن عايزة أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الناس اللي بتابعونا وين ما كنتوا، إنه رحمة ربنا في كل صباح بتعم على كل الناس، الصالحين والطالحين، الكويسين والكعبين. فما الليلة يعني ده كويس الرحمة دي تجيني أنا وتخلي أخوي، لا، عشان كده لما يعني نحظى بفرصة جديدة ندعي كمان حتى للزول اللي أنت شايفه أزاك في حياتك إنه ربنا يهديه، يعني إن ربنا يغير في حياته، إنه يعني ربنا يغيرني أنا في الأول عشان أنا أعرف كيف إنه أنا أتعامل معه. فأنا الليلة حابة يعني نأخذ كده تمرين مع بعض ونشوف الورقة الفاضية اللي ورت علينا رشيدة دي حنكتب فيها شنو من الصباح. معانا متابعين جميلين جدا جدا، بدوا معانا صباحات يعني جميلة، أحمد صالح وكمان بشوي ووليد ومحمد والفاتح، صباح الخير عليكم، وسعيدة جدا جدا بأنه أول ناس يعني تصبح علينا، وطمنونا على حالكم وأحوالكم، إن شاء الله أصبحتوا بخير وبعافية. وعايزة نجرب مع بعض تجربة جديدة، بما أنه نحن عندنا يعني فرصة جديدة، بمعنى هي صفحة الليلة عايزين نملاها نحن. فالحاجة اللي أنت عايز تكتبها الليلة تكون في صباحك شنو، وتعدي معاك اليوم كله، حتى لو أنت يعني حاسي بشوية حزن، شوية كآبة، شوية إحباط، لكن عايزك تكتب حاجة جميلة وترسلها علينا، إنه أنا حابة الليلة يومي ده يكون 1 2 3، إن شاء الله كان 10 نقاط إحنا حنكون مبسوطين بيها وحنقراها يعني. فرأيك شنو يا رشيد الليلة في التمرين اللي حن يعني نخوضه
1: مع بعض؟ عارفة جميل جدا يا إيناس إنه كل تاخد قرارات مع نفسك. القرارات ما هي إنه لا أنا الليلة أخد قرار في الشغل حيغير لي مسير حياتي، أنا الليلة حاخد قرار في زواج. نحن فاهمين كلمة القرار دي معناها لازم يكون في حدث جلل بعد القرار، لا، قرر إنه الليلة أنا هقول كلمة حلوة لنفسي بس، شكرا يا نفسي، أكتبها كده في أول دفترك كده من الصباح. قول الليلة أنا فتش على زول ده، نحن حقيقة محتاجين إنه نعيد علاقاتنا مع الناس، لأن الفترة فاتت علاقاتنا تشوهت بالظروف، علاقاتنا تشوهت بالتوقعات، علاقاتنا تشوهت بشوية خزلان، بعشم، بصورة جديدة، بزهج من روحنا، فعلاقاتنا شوية حصل فيها تخبط، حصل فيها انكسار، حصل فيها فقدان في ناس نحن بنحبهم جدا فقدناهم، فمحتاجين إنه نعيده. كده اكتب اسم زول، اكتب اسم شخص، اسم نفسك، اسم حدث، اسم مكان انت كنت بتحبه، اكتبه كده وشوف انت عاوز تقول له شنو. ده بديك امل، اشتقت له اكتب انا اشتقت له، عيش بالشوق ده، عاتبه اكتب انا عايز اعاتبك، ايوه عاتبه. عارفه القرارات الصغيره، الكلمات الصغيره اللي احنا بنقول

0: أو كل زول حصل له موقف في الحرب أذاه، كيف أنا أقدر أصلي للزول ده وأقول يا رب باركه؟ فلقيت الشخص اللي بيتكلم قال أنت لما تغفر الغفران ده بعالجك أنت. أيوة الناس عارفة أيوة. كده، لكن لما أصلي الليلة ينزي أذتني، أنا كان علي زي ما بقول أمسك لها في رقبتها، كيف أنا أجي أقعد قدام ربنا وأصلي ليها أقول يا رب أنا يا رب باركه؟ قالت من أول البركات اللي هي التغيير اللي بيحصل للإنسان ده، ما هو حيمشي الليلة يلقى بيته تصلح، ولا هو حيركب عربية، ولا حيخط رصيد في البنك، ولا حياته حتتغير يعني بالكمية الكبيرة دي لمجرد إنك اتصلت له. لكن أول تغيير حيحصل إنه ربنا حيبكته في العمل فيك. أنت دار تصفي حسابك معاه بدل ما تصفيه بحقد وتدفل له تحت، صلي له لأنه ربنا حيبكته بالعمل فيك، حتلقاه ويجيه بنفسه ويقف قدامك ويقدم لك العلاقة اللي أنت عايزة. فدي بتسهل الدنيا. أنا لما سمحت الشرح ده أو وجهت النظر دي، ففعلا لقيت إنها هي غايبة عن عيوننا، غايب عن إنه نحن كيف نقدر خلينا الغفران، كيف نحن نقدر أنا أقعد قدام ربنا، أنا بصلي لأولادي، بصلي لشغلي، بصلي للناس اللي بحبهم، بصلي ربنا يحفظ الناس، بركز. طبيعي نحن كده، ده ما عيب، بنركز على أورشليم بتاعتنا، بعد كده بنطول الناس وبنديهم إنه ربنا يباركهم ويفتقدهم هو. لكن كشخص معين بالاسم بالحدث صعب جدا نحن نقعد، لكن لما نعرف إنه أنا كل ما أطلب من ربنا وأصلي له وهناك بتبكت، بشوف المصيبة العملة فيني بتكبر عنده، ضميره بيشتغل، نفسه بتحيا، فقوم بيجيك.
1: وكثير يا رشيدة بتمر مواقف زي دي وانت بتكون مستغرب، فلان ده أنا مقاطعه سنين، أنا يعني ما بتكلم معاه، لكن من جواي كنت بدعي ليه، يعني ربنا افتقده في يوم من الأيام وجا فعلا زي ما قلتي وقف قدامك واعتذر وبكت من جوا وحس أيوة. إنه الحاجة العملها دي ممكن تكون يعني ما كانت صح في حقك. والأكثر من كده يا رشيدة، الحاجة ممكن بتفرق مع الزول لما نحن نطلق الواحد بسلام من جوانا. أول حاجة أنت بتتشفي من جوا، أنت ذاتك المأزي يعني بتتشفي من جوا، وبعد كده بتستنى المرحلة الثانية في أنه يعني يكون في أكشن من الطرف الآخر في أنه يتحرك ويجي ويعتذر. مرات الاعتذارات إحنا بنحسها مثلا نقول يا أخ أنا سامحته بينه وبين نفسي، لكن الحاجة دي هي ما كفاية، إحنا يعني محتاجين ناخد خطوة تانية تكون شجاعة أكثر من الأولى في أنه نحن نمشي ونبادر ونعتذر. ويمكن الكلام قاعد يكون بيفرق جدا جدا، كلمة أنا آسف أو معليش، حاجات بسيطة ما تكون كثيرة، أنا آسف يا أخي اللي حصل، أو معليش أنا ما كنت يعني قاصد، أو حتى لو كنت قاصد تقول معليش أنا الموقف ده يعني حصل فيه واحد اثنين ثلاث. مرات التبريرات الزيادة ممكن برضو تسبب مرارات أو تسبب حلاوة الاعتذار. فمرات الواحد يعني بيحاول يرتب بينه وبين نفسه مقال
0: مغار.
1: يعني يقول أنا ليه لو مشيت وقفت قدام رشيدة حقول واحد اثنين ثلاثة، لكن بأمانة لما تكون حاجة يعني حقيقية من جواكي بتجي الكلمات منسابة من غير أي ترتيب صادق.
0: أنا عارفة يا ناس قاعدة أقول إنه في العلاقات كلامنا اللي بنقوله هو داخل جوا الحلقة، يعني إنه طبيعي كل ما قلت المسافة بيني وبين إنسان كل ما قل الكلام. أنا ما بكون محتاجة لكلام منه، أنا ممكن أعاين للزول في عيونه أفهمه، ممكن من حركة يده أفهمه، ممكن عارف اعتذار يكون بضحكة، ممكن يكون بنظرة عتاب، ممكن لمجرد أنه أشوف هذه الشخصية قدامي وأقراها حعرف هي دارت تقول لي شنو. أنا عشان كده قاعد أقول كل ما قلت المسافة بين الناس كل ما قل الكلام، ما محتاج أنه أنا تتكلم لي كثير، كفاية أنه بس أنا أشوفك حأفهم أنت عايزة تقول لي شنو، إن كان دارت تقول لي كلمة طيبة، إن كان دارت تحتذري لي. ونحن كسودانيين الكلام الكثير ما قاعد يعجبنا حقيقة، نحن الكلام الكثير ما قاعد يعجبنا، بيعجبنا التصرف. عارفة لمجرد كثير يا إناس بيحصل بين الناس مشاكل مشاكل مشاكل، ويتدخلوا الناس لمجرد من يجروا الزول ده يجيبوه وقفوه قدامك
1: خلاص
0: الموضوع بيخلص والناس بتمشي، ما بيقعدوا الناس يقولون قولوا قولوا قولوا. عشان كده بقول لك علاقاتنا نحن كسودانيين فيها لمسة خاصة بتاعتنا زي بشرتنا دي، ما بنحب فيها الكلام الكتير، ما بتاعين كلام بتاعين تصرفات. فعشان كده علاقاتنا حساسة جدا لأنها مرتبطة بعواطفنا ما مرتبطة بمصالح. يعني الليلة السودان اللي بقول لك أنا بريدك
1: بريدك
0: لما أقول لك أنا كرهتك مش فتش لك سكة
1: ولو زعلان

0: انك او انت يعني حاسه بانك انت زعلان مني يقول لك انا جاي اشرب معاك كوبايه العصر او المغرب معناته شنو؟ هو كده يعني
1: الباب مفتوح.
0: يعني انا حسيت بالذنب وانا جاي اكفر عنده بانه جايك زياره خفيفه في البيت. ففي بعض الكلمات وبعض التصرفات فعلا زي ما قلت يا رشيده بتدل على انه الزول ده باقي على العلاقه دي. فحباب كل الناس الموجوده مره تانية على الصفحه, وكمان معانا قسيس متوكل. ممكن برضو في تعليق تكتب لنا عن كيف يعني اهميه الغفران والتسامح في حياتنا, وكيف انها ممكن يعني تساعد في إنها توطد العلاقات اللي موجودة بيناتنا إحنا كسودانيين أو كبشر عموما. محتاجين إنه يكون في بيناتنا يعني مساحة بتاع التواصل, مساحة بتاع ود, مساحة حب, جسرها يكون دايما التسامح والعفو. إذن حباب كل الناس, ورشيدة معانا رسائل كثيرة,
1: معانا رسائل كثيرة ممكن تخش عليها.
0: طيب معنا الفاتح والدراسة. حبابك الفاتح.
1: الفاتح لك فترة غايب. أنا الاسم ده ما غريب علي, لك فترة الحمد لله على السلامة.
0: أهلا بك يا الفاتح, وسعيدين جدا جدا بالطلة الصباحية دي, وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية. وكمان محمد حسين يا سلام برسل لنا يعني إيموجي جميل جدا جدا. حبابك يا صديقنا محمد, ونتمنى أنك تتفاعل معنا في موضوع حلقة.
1: أنا غايته التعليق بتاع وليد اللي تقريه أنت, عارفة ليه؟ لأنه حاجة كده رومانسية وحلوة وشعر, فده تبعك.
0: طيب بيقول وليد محمد, خلينا صبح عليك في الأول. حبابك يا وليد, صباح الخير عليك. بيقول سنظل
1: نغرس وردة الأمل.
0: كل ما أحرقها أنين اليأس, وسنظل نبعث العزائم كلمة
1: كلما أضبغت
0: الشدائد والفتن وجذبتنا قيود الأرض, وسنظل نفتح صمام قلوبنا لكل من نعز, فالشدائد مهما بلغت وتعاظمت لن تدوم, فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب. ثق أن الأيام الجميلة قريبة جدا, ولا يفصلنا عنها إلا طريق عنوانه الصبر. صباحكم صبر جميل يزيل الألم, وروح قوية تهزم الضعف, وفرح مهما كان صغيرا يمحو بعض الحزن. صباح الخير يا وليد.
1: عرفت كنت لك قريت عليه ليه؟ لانه الناس طبعا يا اخواننا بتحب الشعر ورومانسيه كده وبنعيش لك جوا الكلمات, فانا بتبسط جدا لما نلقى تعليق زي ده وناس تقراه, بحسب بيطلع كده من عيونه.
0: يا سلام, شكرا يا رشيد على الاطراء الجميل ده, وشكرا لوليد يعني بجد على الكلمات الصباحيه اللي دائما بجد بتجدد الطاقه, ويعني بتخلي الزول فعلا يفكر في انه حتى لو في مشاكل كثيرة لكن فرج ربنا قريب
1: قريب. معانا بيشوي بيقول صباح الخير, ربنا يبارك خدمتكم. يا صباح الخير يا بيشوي, خش معانا في الموضوع يا بيشوي, هنتكلم عن العلاقات بكل تفاصيلها. أنا ما حغششك بس لكن تابع الحلقة وانت هتعرف ياتوا نوع من العلاقات وأنواع العلاقات والكلام الكثير ده في محاور كده جوا, خليها بس حتكون أول ما نبدأها. يعني أنا واثقة إنك انت يعني تكتب لينا وحترسل لينا. في أحمد صالح بيقول صباح الخير والسعادة, وتاني برسل لنا قلوب. في موسى السيد بيقول صباح النور والسرور. كويس معاي بسيوني والتنجة بيقول صباح الخير والسعادة عليكم, ربنا يبارك حياتكم, ونشكر ربنا على رحمته كل يوم مع راديو سمر في مواضيع مختلفة. يا الله عليك يا بسيوني. يا بسيوني الموضوع الليلة نحن بنتكلم فيه عن العلاقات. علاقتك مهما كانت, نحن لما نقول العلاقة ما بنقصد علاقة رجل ومرأة أحب بس, لا, في أسرة, في أولاد, في شغل, في أصحاب, في علاقات عامة, في علاقات خاصة, في علاقتك بالله, علاقتك بنفسك اللي هي برضو جزء محور كبير جدا. علاقتك بنفسك عاملة شنو؟ خلينا كل زول حقيقي عن نفسه, خط في قد يعني احنا مليلة خطين ورق قدامنا. رقم ثلاثة, علاقتك بنفسك واصل الوين, راضي عنها, مبسوط, مدية حقها, مدي نفسك دي حقها, أسي نازل نزل هي ناس علاقتك بنفسك شنو اديتي إجازة نحن كلنا بنتكلم عن الإجازة وزرينا في الإجازة قاعد في المطبخ اديتي إجازة
0: رشيدة كل مرة بتزرزرني في موضوع الإجازة أنا رشيدة ما أخذت إجازة لسه لحد هسه اطمني يعني وعلقت مع نفسي يعني وطيطة جدا جدا مع الشغل وال ويعني القلق على الأشياء لكن برضو بحب نفسي جدا وأتمنى إنه أديها يعني المزيد من الاهتمام والراحة كمان معانا توتو لسامة قسيس متوكل بيقول السلام لكم مشتاقين أهلا ومرحب بك يا قسيس متوكل سعيدين جدا جدا بطلتك وكمان طمنا على أحوال الأحباب دورسي وكمان يعني الجميلين كلهم والغالية جاردة إن شاء الله رب هي بخير وبعافية وإن شاء الله رب الليلة حلقتنا تكون موجود فيها تتابعنا فيها وكمان بنستنى المزيد من يعني المشاركة
1: في حسين بيقول صباح الشوق صباح المحبة صباح رشيدة وإيناس أخباركم إن شاء الله أنتوا كويسين عنوان جميل جدا يا صباح الخير عليك يا حسين شفت العنوان الجميل ده جواب كلام كتير ومحاور حلوة يعني هما ما كلام نحن مجهزينه عايزين نجي نتكلم فيه بس عايزين نتكلم في العلاقات منو اللي بيستحق في حياتنا نديه فرصة تانية منو اللي يمشي معانا لقدام منو اللي رجع نكتشف علاقاتنا صحية ولا ما صحية في علامات بتورينا العلاقة دي صحية أنا أتمسك بكل علاقة هل في فرق بين العلاقة والمعرفة في أي زول أنا بعرفه لازم يكون عندي علاقة به والعلاقة ذاتها هي شنو وبتجي من وين فخليك امشي معانا وشاركنا برضو وقول لنا علاقتك مع نفسك شنو أنا مركزة جدا في نقطة ده علاقتك مع نفسك لأنه من نفسك أنت بتقدر هي النبع اللي بيطلع الموية اللي بتسقبه والحاجات اللي حوالينك
0: وكمان يا رشيدة يرجع قسيس متوكل يقول لنا رشيدة وإيناس فترة طويلة الواحد يعني ما يستمع عليكم ومبسوط أشوف التفاؤل ده والكلام بالقوة دي يا سلام يا قسيس متوكل وإحنا كمان مستنينك ومبسوطين بطلتك أيزك إسماعيل تنبول بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحب بك يا صديقنا أيزك بيقول معكم الزميل أيزك إسماعيل من بورسودان حي فيليب مربع 3 تحية لكم حباب كل الجميلين يعني ناس الشرق نقول لكم أهلا ومرحب بكم إن شاء الله رب صباحاتكم جميلة ويعني بورسودان الجميلة الرائعة اللي استقبلت معظم يعني السكان ما دعين نقول اللاجئين زي النازحين التسميات العجيبة دي لكن أخوانكم استقبلتوهم بكل حب وترحاب شكرا لكل زول يعني بجد فتح بيته وفتح قلبه قبل بيته شكرا يا صديقنا أيزك على طلتك وعلى وجودك معنا حسين تيا كريت رسالته مش كده موسى السيد بيقول صباح النور والسرور حبابك يا صديقنا موسى وكمان بشوي برجع برسالة طويلة بشاركنا بيها
1: لا رسالة بشوي طبيعي خلالها ما نخش في المحاور خلاص أنا بحب إنه بشوي يكون معانا يعني بيمشي معانا الرحلة تحت الحلقة في أستاذ جمال ويلسون بيقول صباح الخير للشاعرة والإعلامية الغالية إيناس شفتي؟
0: شكرا يا صديقنا ويلسون جمال يعني سعيدين بوجودك صباح الخير عليك أول طمنا عليك وعلى الأسرة إن شاء الله كلكم بخير
1: بيقولوا المحامية الرشيدة رشيدة شفت احنا مسنا المادة وشيلوا ارفعوا واضبطوا وعاين المكان يعني ربنا يعيننا بيقول متشوق للحلقة اليوم ممكن شنو يجيل الذهبي
0: معكم يجيل الذهبي
1: الجيل الذهبي ده سنة كم يا ويلسون كذا كيف نزعلك الجيل الذهبي ده مش قاعد في الفضة ولا انا بلخبطنا الجيل الذهبي ده سنة كم
0: يا رشيدة ما في داعي عيد السنين ونعمل لنا
1: دايلاتين بجد أنا عادي وفتش لكن اللي جيت شفته يعني اللي في راسي بجيك راجعة يا أستاذ جمال
0: طيب كمان معانا محمد موسى بيقول صباح الخير عليكم أنا سعيد جدا ببرنامجكم وإحنا كمان سعيدين جدا بطلتك يا أستاذ محمد وإن شاء الله رب تكون معانا لحد نهاية الحلقة وتشاركنا في محاور حلقتنا الليلة وكمان معانا إبراهيم فنجري بيقول بعض العلاقات تستحق فرصة تانية وبعدها
1: تستحق وبعدها قال وبعدها أكفل واحتفل ويا دار ما دخلك شهر يا أخي أنت اختصرت الموضوع فعلا فعلا غات كده.
0: يا سلام يا إبراهيم، حنجي راجعين لرسالتك دي لما نخش في يعني عمق الموضوع. طيب عصام بيقول العلاقات جزء أساسي من حياتنا، فهي تمنحنا الدعم والانتماء وتساعدنا على النمو والتعلم، لكن ليست كل علاقة تستحق فرصة ثانية، فالأمر يعتمد على أسباب الخلاف ومدى وجود احترام وثقة ورغبة حقيقية في التعبير. موضوع مهم يستحق النقاش. صباح الخير والبركة. شكرا يا صديقنا يعني عصام، وبجد حنشوف موضوع العلاقات اللي ممكن تستحق فرصة تانية. خليك موجود معانا واتفاعل معانا وشاركنا في يعني محاورنا اللي ماشيين نتكلم فيها. حباب كل الناس اللي موجودة معانا على الصفحة، وانت اذا موجود معانا على الصفحة ما صبحتها ما عملت لايك ولا رسلت لنا قلب، بنقول لك اتفاعل معانا عشان نعرف انك انت موجود. واذا كمان عندك اي تعليق او اضافة في يعني نقاطنا اللي ماشيين نتكلم فيها، بنقول لك حبابك وحباب وجودك وكمان مشاركتك. وكمان يا رشيدة حابة رحب بالناس اللي بتابعونا عبر يعني الابليكيشن وكمان عبر الساتلايت، بقول لكم اهلا ومرحبا بكم وسعيدين جدا جدا بكل مشاركة بتجي منكم. رشيدة عايزين كده رأيك شنو، نطلع فاصل ونخش في الموضوع على طول، ندي الناس دي فرصة شوية،
1: ندي فرصة شوية يفكروا.
0: تمام، تعالوا أصدقائنا نطلع فاصل قصير وحنرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: احنا خسرناكم شديد شديد شديد على الرقة اللي حصلت دي، بس لكن يعني برضو هي دخلة في حلقتنا عن العلاقات، لأنه انت مرات بتكون قاعدة هو زي ما احنا قاعدين كده في مود كويس وفي حلقة جميلة جدا والناس معانا، ففجأة من ضمن علاقاتك يقوم يجيك خبر كده في الوسط انت ما مهيئ نفسك له، فيطلعك من جوك في الشغل، يطلعك من جوك في الأسرة. فبنحتذر لأنه فعلا يعني أثناء ما نحن بنتكلم حصل موقف أجبرنا أنه نحن نقف شوية، فبنحتذر عنه، لكن هو الموضوع برضو داخل في العلاقات وكيف نحن نقدر نخد حدود لعلاقاتنا، لأنه أنت ممكن يجي إنسان بدون ما يعرف أنت بتعمل في شنو، بدون ما يعرف يعني نحن قاعدين نقول عاوزين الليلة ندخلكم تطبيق عملي، فالتطبيق العملي جاء علينا أنا وإيناس. فأنا بحتذر يا إيناس. ففعلا علاقاتك المفتوحة ممكن تدخلك في مود ما مودك، ممكن تدخلك في أحداث في أوقات ما مناسبة. فالتطبيق العملي فعلا جانا نحن، ويعني من ضمن العلاقات اللي ما عندها سور حصل قفزة، فاضطرتنا إنه نحن نوقف شوية لحد ما نعرف نهدي الدنيا ونرجع لكم تاني. فدي بخلينا نخش طوالي يا ناس مباشرة في العلاقات، هل كل علاقة لازم تستمر، ولا في علاقات نحن لازم زي ما قال أخويا العلق، يا ريتنا كما سمعنا تعلقوا من البداية، إنه لازم في علاقات نحن نقفل الباب ونمشي، يا تو علاقات تستمر يا تو علاقات نحن نوقفها. فخلينا كده أنا وإنت ومعانا المتابعين نتناقش في النقطة دي، يا تو علاقات نحن عاوزين نمشي بيها ويا تو علاقات نحن نوقفها، مبنية على شنو؟
1: طيب خلينا نرحب بالأصدقاء مرة تانية، بنقول لهم يعني نتأسف على الموقف اللي حصل، وأكيد إحنا لما نتكلم عن العلاقات يعني لأنه هي من أهم الجوانب اللي ممكن تكون في الحياة الإنسانية. ليه؟ لأنها بتأثر على مشاعرنا وعلى أحاسيسنا وعلى حياتنا بصفة يعني عامة، وكمان يعني بنحتاج للعلاقات دي في حياتنا يا رشيدة، لأنها ممكن بتكون بتسندنا، ممكن تكون يعني بتميت إيده وقت التعب، ممكن تكون هي الدواء أنا بكون بحتاج ليه في وقت معين من الأوقات. وعشان كده يعني كان سؤالنا في محور اليوم، هل كل علاقات ممكن بتحتاج لفرصة تانية، أو ليه نحن أساسا كبشر بنحتاج للعلاقات؟ والمعروف جدا إنه نحن كمجتمع سوداني مجتمع يعني مترابط جدا جدا، يمكن ناس كتار تختلف معي في الجملة دي، ممكن اختلفت يعني المواقف، لكن بيفضل قلب الإنسان السوداني هو قلب سوداني. فالعلاقات بنقدرها جدا جدا، إذا كانت علاقات أسرية، علاقات زمالة، علاقات صداقة، علاقات جيرة، أيا كان نوع العلاقات اللي ممكن نمر بها أن إحنا كمجتمع سوداني. أنا قاعد أقول مجتمع سوداني ليه؟ لأنه دي الحاجة اللي قاعد تخصنا شديد، والحاجة اللي قاعد تربطنا شديد، وبعد كده لما نطلع لمجتمعات تانية بنعرف كيف نشيل يعني العلاقة دي ونقدر نخطها في العام الآن انتقلت له. يعني فيها مبادئ معينة أنا ممكن بستصحبها معي، ودي اللي بتخليني أنا يعني أقدر بعد كده أقدر هل العلاقة دي ممكن تكون مستمرة، ولا العلاقة دي خلاص هنا استب
0: أوقفها،
1: ولا أنا أخذ حدود معينة للعلاقة دي. فكثير من المرات بنكون مشوشين تجاه العلاقات، خاصة مرات العلاقات الأسرية، ولما نطلع شوية بنكون مشوشين أكثر تجاه العلاقات علاقات الزمالة اللي ممكن تكون في الشغل وكده، وكمان يعني تتلخبط مشاعرنا بالأكثر لما ننتقل من مكان لمكان آخر، بنفقد علاقتنا مع الجيرة، علاقتنا مع المجتمع اللي كان حولنا، الحلة، الجيران، ناس الدكان، يعني بنتلخبط. عشان تاني نقعد نتوالف مع الوضع الجديد ونكون علاقات جديدة. قاعد يكون مرات علينا صعب ليه؟ لأنه أن إحنا لسه قاعدين نبكي على الأطلال، ناسنا القدام يحليلهم وعايشين دائما زمننا كله يحليل فلان ويحليل علان ويحليل عمته ويحليل خالته ويحليل سيد الدكان. الناس الجينام ديل ما كان زي ناس حلتنا. ليه؟ لأننا يعني وططنا العلاقة دي بقت مش علاقة بتاعت جيرة ولا ناس حلة بس لكن بحسيناها إنه علاقة يعني حتى بقت زي كأننا أهل، زي كأننا بتربطنا صلة بتاعت دم. فيا رشيد أنا ما عارفة لكن دي قاعد تكون صعب مرات. يعني حتى مرات لو أنا اتأذيت من واحد مثلا في العلاقات اللي أنا قلتها لك دي، إذا كان جيرة ولا ناس الحي ولا المهم المجتمع اللي أنا موجودة فيه، بحس إن أنا ما قادرة أتخلى عنه،
2: ما قادرة أتخلى عنه. عارفة يا إيناس، أضيف لي كلامك، أنا خديتك المساحة تتكلمي عشان في الداخل أسمع. أنت بتحكي عن علاقاتك. أنت من ضمن المجتمع السوداني، ما مختلفة عنه، من ضمن النسيج السوداني علاقتك بتمثل كل العلاقات، المرأة مع الجيران ومع الناس، ما في اختلافات لأنه علاقاتنا واحدة. فقاعدة أفتش من جبال في كلمتين من كلامك طلعوا، لقيت إنه علاقاتنا علاقة انتماء، نحن مع علاقاتنا ما فيها مصلحة، فيها انتماء، وفيها شنو؟ فيها العلاقة بتحت المشاركة. نقدر نقول نحن علاقاتنا كسودانيين بمبنية على محورين ديل الأكبر، ما بقول ديل كل العناصر اللي بكون العلاقة كويس، لكن علاقتنا بعلاقة انتماء، بننتمي للمحل اللي فيها، بننتمي للناس، بننتمي للحتة اللي بنكون فيها العلاقة وبنشارك. في ناس علاقاتهم علاقة دعم، بدعموا بعض، في ناس علاقاتهم علاقة مصلحة. نحن ولا في المجتمع عندنا ولا عندنا تاني، برجع بقول نحن لسه في المنطقة بتحت العواطف، وده بيخلي علاقاتنا مرات تكون شائكة جدا وحساسة جدا، إنه بنربط الشغل بالعلاقة. قالي لا أنا إيناس صاحبتي، فما بتوقع منها إنه مثلا تقول أي واحد اتنين ثلاثة كويس، بنربط عواطفنا مع بعض. فنحن كسودانيين نحن كده عايشين، كده طبيعتنا كده. فده بخلينا انه نحنا نعرف يا رب انا الزول ده امشي معاه ولا عقيف، الزول ده ما له تغير، رغم انه ممكن الزول ده يكون ولا يتغير، لكن في ضغوطات عليه خلته عايز يخش في النقطة دي. فنحنا بالذات في الاسر، عارفة يا ايناس علاقاتنا الشائكة جدا في الاسرة هي شنو؟ المحبة الزايدة، محبتنا لأولادنا. نحن أولادنا تموا 15 سنة لسه بنعاملهم، بنشوفهم كان لهم 7 سنين، وتموا 19 سنة لسه نحن بنعاين لهم، كان كبرناها شوية نقول له بتاني التكبرتة،
1: أيوة.
2: يعني ده خلاص لما نقتنع إنه ولدي كبير، ده ما عشان هو حاجة صغيرة، لكن عشان هو علاقتي أنا به، أول علاقة الإنسان بيكونها علاقته مع أمه. فكونه مش الولد تفطم من أمه، كونه الأم تتفطم من أولادها، دي الصعبة. يعني إن كون أم تتفطم كده من أولاده وتدينا الحرية المطلقة 100%، نحن لسه ما وصلنا للمرحلة دي كأمهات سودانيات. وكأم سودانية معناها أنا كزوجة سودانية، أنا كزوجة برضو بخش في نفس الحكاية، بكون راعي على البيت ده كله، بحيث إنه أنا لو طلعت من البيت ده، البيت ده
1: كل حاجة.
2: عشان كده أنا سخدت الإجازة ولا لا؟
1: فبجد يعني شيء انت بتتكلمي يعني حاصل جدا في مجتمعنا وداخل اسرنا، في انه حتى الحاجه دي بنشوفها تتنقل معانا لحد ما احنا كبار واحنا تزوجنا وبقينا ما قادرين ننفطم من الاسره. الام قادره تتفطم، احنا طبعا حاله الفطام دي بعد كده بتكون عكسيه من الام تجاه ابنها
2: بالزبط.
1: فبنشوف دي بتخلق توترات كتيرة في الأسرة الجديدة، بتخلق يعني محاكات صعبة جدا جدا بين يعني الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة اللي اتأسست. فعايزين لسه أن احنا بترابطنا وبعلاقتنا القديمة الجميلة نرحلها معانا حتى مع الولد أو مع البيت بعد زواجه. فنفس القرارات اللي إحنا كنا بناخدها سوا عايزة كمان أنا لسه أنا أخدها معاك. فدي حاجة بتخلق يعني هالة كده للزوجة من عدم الأمان وعدم الاستقرار، في إنه بيسمع كلام أمه، وأمه لسه أمه قاعدة في بيتها لكن ليز هي موجودة معانا. فما قادرين فعلا نفصل نفسنا من يعني من من من أسرنا أو كأسرة, ما قادرين نفصل نفسنا من عيالنا, ما قادرين نحسبهم إنهم هم نضجوا إنهم هم بيجوا ناس واعيين, ناس مسؤولي عندهم مسؤوليات تانية, أو نديم مساحة إنهم يعني بعد كده يربوا بعض.
2: بالضبط,
1: يربوا بعض, يكسبوا قيم جديدة, مبادئ جديدة يمشوا بيها مع بعض. احنا مش بنقول ما عندنا دخل خالص, لكن دي مساحتهم بعد كده.
2: مش ما لينا دخل يعني. انا انا انا طبعا يا ايناس ببعد المسافة شديد. انت زولة حساسة ورومانسية وجميلة كده وطيبونة.
1: انا طيبة ما لينا دخل ده وانت شاكليني فيها.
2: قلت لي مش شاكليني, انا زول بتاعت كتب وبتاعت ورق وحسبي وشيلي وخطي, عارفه ارتباطات. عارفه يا ايناس لو نحن, انا جاتني فكره, تعالي يا ناس نعمل حلقه نسمي كيف نفطم رفسنا من اولادنا. عارفه ليه؟ لانه في طعمتنا من اولادنا حتشيل لنا دور النسيبه, حتشيل لنا هو يعني الناس نحن برانا المحتاجين. العم محتاج يتفطم, الخال محتاج يتفطم, الحبوبة محتاجة تتفطم من من الدلال بتاع الأولاد. يلا ده التدخل ودي الحدود في العلاقات. هل نحن, السؤال لي وليك ولكل الناس اللي بتسمع, هل نحن حقيقي قادرين نخوض حدود في علاقاتنا؟ يلا نحن ما عندنا قادرين نخوض حدود في علاقاتنا. الريدة كتلانة. يعني هي هو كله بالحب لكن الريدة دي كتلانة. يلا أولادنا نحن المربطين لهم السلسلة لحد أسي في رقبتهم باسم الحب, باسم إنه أنا بريدك وبعرف مصلحتك. فعشان كده بقول لك, هل كل في علامات للعلاقة الصحية وفي علامات للعلاقة السامة؟ مرات نحن بريدتنا بنحول علاقاتنا مع أولادنا لعلاقات سامة. يا نتجمنا نحن تعلق نبون شديد, يا الحاجة العكسية إنه أولادنا حسوا بالخوف من الدنيا وطبيعي بيوقل صيغين بينا. الواحد تقول له أرحل, أقول لك لا ما راحل, يفتش البيت يفتش في الشارع الثاني جنبك ليه؟ أيوة. يقول لك لا أنا في المحلة دي. طيب خليني يا ناس نمشي كده يعني عشان نحن أخذنا من الوقت بتاع الناس. خليني أخش في, في, في, في, في محور كده أنواع العلاقات وحدودة. هل في حدود بين الأزواج؟ هل في حدود في حدود العلاقة بين الأم وأولادها؟ هل في حدود في العمل؟ هل في حدود في في في الحب؟ هل في حدود في في الخطيب والخطيبة؟ هل في حدود في الزملاء في الأصدقاء؟ ولا نحن فاتحين كله على البحر؟ يعني نحن فاتحين كل زي ما بقولوا البرندة في الأوضة في الحوش والدنيا ماشية. يعني نحن لحد أسي كل زول بنعرفه نحن بنكون معه علاقة. العلاقة دي عندها أسس, لكن إحنا الليلة تقابلنا في المواصلات بكرة خلاص أنا بعرفها. لا أنا ما بعرفها. لا كونت معاه علاقة. لا أنا ما كونت معاه علاقة.
1: في نقطة يا رشيدة, عرفت في المواصلات هي مشهد ولا أخذتيها معاك البيت؟
2: لما أخذت الرقم أنا مستحيل أسيب شل الرقم.
1: شلت الرقم وراح أنزل لالا وتغدي معانا ولسه
2: من وين ومن ناس ومنو بتعرف شنو؟ أنت بتناس فلان أخبارهم شنو؟ يلا الأخبار, يلا بعشاء بيبدأ إنه أنا بزال أحوالك شنو؟ يلا تبدأ تشتكي من الرجل ومن ولد, أوصل أولادك زي أولادي, بكرة ما تجي تتغدي معاي. هل دي الأسس اللي بتجيب العلاقات الصحيحة في الوقت الحالي اللي نحن فيه؟
1: يا رشيد أنا غايته ما عارفة, يعني برضو محتاج إنه المتابعين معانا يعني شاركونا في المحور ده, لأنه زي ما قلت نحن مرات بنكون منفتحين بزيادة على كل معرفة وممكن نبقيها علاقة عميقة. يعني نحن منفتكرة إنه دي علاقة عميقة وبعد شوية بنجي نتأذي منها. ليه؟ لأنه نحن ما عرفناها معرفة يعني جديرة في إنها نفتح ليها حتى البيت. أنا برجع ده رشيد, يمكن تنشئتنا وتربيتنا يعني كانت مادتنا مساحة إنه تفرز أو تورينا حدود أو أنواع العلاقات اللي ممكن أن إحنا نحافظ عليها, واللي ممكن ذاته حتى نأخذها معانا لحد البيت, أو ممكن العلاقات اللي ممكن مفروض تكون في الشارع بس. فزي ما كانت يعني أمي مشت سوق الخضار ولقت جارتها اللي كانت في الحلة الثانية ورح نجمع شوية نشرب لينا موية باردة وبعد كده تمشي تقدمها, أنا كمان قمت كده ونقبلها جدا بكل صدر رحب وبكل أريحية. جابوا الخضار وجو قعدوا سوينا الشاي وشنو شنو وعادي ممكن يشدوا حلة الملح في البيت ويعني بجد الموضوع ما له يعني ما في حدود هنا. فأنا شفت الحاجة دي يعني الناس بتيجي داخل البيت ويعني بكل أريحية الناس في البيت بيقبلوهم. فأنا صحبتي اللي عرفتها في المدرسة لسه يومين ما تمت أو من حتة تانية جبتها برضو دخلتها البيت وبعد شوية أنا مشيت بيت وبعد شوية حصلت مشكلة. ليه؟ لأنه إحنا ما لسه ما تفهمنا ما تعرفنا كويس. فأنا ديت يعني المساحة كانت من غير حدود.
2: بالضبط بالضبط تجيتيني في نفس الميدان. نحن ما قادرين نقتنع. أنا ما بقول للناس عشان الناس ما يقولوا رشيدة بتقول قفلوا على نفسكم، لا أنا بقول في فرق بين المعرفة وبين العلاقة. أعرفك أكوي معك علاقة لحد ما أنا أعرفك. وأعرفك ليه؟ مش لأنه نحن أشرار، لكن لأنه العالم يتغير. نحن لازم نقتنع بالنقطة دي. خلاص مفاهيمنا تغيرت، المفاهيم تغيرت، دواخل الناس تغيرت. يعني زمان أنا بتذكر أنا من شندي وما تراكم على شندي، شندي زول واحد بيحكم لك الحلة كلها، مرة واحدة كبيرة خلاص دي حببت الحلة كلها. يعني ما في حاجة جارك ده خلاص زي ما أقول لك شوف الجار قبل الدار، المسألة العايشة دي مطبقة في الواقع. لكن حاليا أنا بقول لازم لازم يكون في حاجة اسمها الحدود. الحدود ما جفة، الحدود بتقلل العلاقات صحية. أنا الليلة بدل ما أني أدخل إنسان ما بعرفه وأتأذي، أتأذي من طباعه، ألقى طباعه ما موافق لي، ما بقول تاني برجع وبقول ما معناه أنه الإنسان ده شرير، ما معناه أنه الإنسان ده كعب، ما معناه انه خطط خطة بجانبيها زي ما بنشوف في المسلسلات، لكن بلقى انه بيبدر منه تصرفات بتضايقه. على فكرة انا الليلة حفت لكم ايناس شخصية منظمة جدا جدا جدا جدا جدا، عندها هوس اسمه النظام. انا الليلة كان خطط نظاراتي ده للثلاث عكشته الله هنا بالصورة لي وشا. فيلا زي الشخصية دي لا منظمة منظمة بتحب النظام.
1: شكرا.
2: فكونه انه انا اجيك الليله بيني وبينك عرفتيني بفلان ولا لكن تفتح لي مساحتك الخاصه، انا بقول الدوائر الخاصه. عشان كده بقول العلاقه حاجه والمعرفه حاجه. العلاقه دي بتخش في دائرتك الخاصه، انا الليله اجي اخش في دائرتك الخاصه بكميه الفوضى اللي عندي حبوز لك حياتك. عدم النظام اللي عندي مش هيبقى في ان انا احط لك النظاره في الرف ولا احط لك النظاره في السرير ولا احطها لك وين ولا جزمتها اخش لك باجي والبيض بيطينه، لا حتقول فوضى عندي. عدم الاختلاف هيخش لك حتى في خصوصياتك، في اولادك، في راحتك، في وجهه النظر، في الكلام اللي انا بمشي بحكسه برا عنك. انا ممكن ناس منظمه اجي برا اقول دي شنو الموشي حيطه والمسطره دي، هي قال لنفسها منه يلا دي كلمة سيئة أنا بقولها بشخصتي أنا اللي أنت ما درستيها. عشان ده الكلام اللي أنا بقصده. نفس الكلام ده نحن كالناس كبار محتاجينه في علاقاتنا وأولادنا وبناتنا بالذات. أنا تاني بخبط وتر بناتنا بالذات، بناتنا بالذات محتاجين نعرفهم بين الإعجاب والحب، علاقة الإعجاب وعلاقة الحب، وكل واحدة حدودة وين. ومحتاجين نوري أولادنا علاقاتهم حدودة وين مع البنات ومع الحب والارتباط والزواج. ده اللي أنا بقوله، لكن ما قاعد أقول إنه الحدود جفة، بقول الحدود تنظيم وترتيب.
1: والحدود ذاتها بتحافظ على الود بينك وبين الطرف الآخر يا رشيدة. يعني أنا بفتكر إنه يعني الحدود اللي أنت قلتيها هي يعني مساحة كويسة لي وليك، يعني بتحافظ على كمية الاحترام اللي ممكن تكون بيناتنا. احترم الخصوصية بتاعتك، ما أكون الزولة لأن دائرة أعرف أخص خصوصياتك وهسي حاليا بيقول إحنا أداب زي ما قلتي اتعارفنا. مساحة الإعجاب والحب دي يمكن أرشد إحنا محتاجين كأمهات سودانيات في في في بالذات في مع الجيل ده، بما إنه يعني هم أنا الحاجة اللي قاعد أقولها بالذات شفتها في أولادي، هم يعني منفتحين وبيعرفوا كيف يديروا العلاقات دي. يمكن إحنا زمان ما عرفنا ندير يعني علاقاتنا بصورة صحيحة نسبة لإنه ما كان عندنا تجارب كثيرة.
2: بالضبط
1: ما كان عندنا تجارب كثيرة. يعني تخيلي واحدة مثلا في امتحانات امتحانات سادس وطوال يمكن يتزوجوا لها، فما قدرت تفرز ما بين علاقة الحب والإعجاب ودخل الطوال في مرحلة ثالثة العلاقة الزوجية، فبعد شوية حست إنه ده ما الشخصية المفروض هي تكون معاها في البيت. أيوة. فأنا عشان كده أنا قاعد أقول لك إنه تنشئتنا ذاتها صعبة وعاداتنا وتقاليدنا في المجتمع صعبة جدا جدا, فالبيت بتكون محاصرة في إطار ضيق جدا في إنه هي تقدر تحدد العلاقة اللي بينه وبين الشاب الآخر إذا كانت إعجاب. حتى مرات أنت إذا معجبة حس حاليا بيسموه الكراش طبعا.
2: شفتوا الناس عشان عندها بنات يعني عندها أولادنا شو مبقول الكلام ده.
1: فما بتقدري ذلك حتى تتكلم أو تفصحي عن مشاعرك ده أصلا, كأنما حاجة كده يعني شيء عيب وغلط. فإحنا محتاجين يا رشيدة فعلا الجزئية دي نتح لها مساحة براها نتكلم فيها, لأنه الوقت خلاص داهمنا وعندنا كثير من رسائل الأصدقاء والمتابعين.
2: أنا أحاول أيوة كده أحاول أطلع معاك.
1: طيب
2: خليني انت ده بتطلعيهم وانا اطلع او اتكلم في النقطة في بتاعت الحدود. لو طلع معك وقفيني طوالي كويس. الحدود يا ايناس لو ما اي زول خدت حدود للعلاقة بتتحول ليه انه بتستنزفك, بتسحب طاقتك, بتسحب مودك, بتسحب سعادتك. فعارفة دي اربطي دي بيدي حتى اولادنا حتى علاقتنا مع عارفه مرات نفسك لو ما خطيت حدود لنفسك تحس انه انت نفسك بترهقك بكثره التفكير وبكثره الكلام. فالعلاقات اللي بدون حدود بتوصلنا لمرحله
1: علاقات مرهقه.
2: يلا بدي كده اشوف المتابعين اللي معك لحد ما انا اخش معك. ما لقيتيه ماشي وين؟
3: ما عارفه في حاجه.
2: طيب ود موسى بيقول صباح الخير يا أحباب راديو سمر, يا صباح الخير عليك. عندنا تاني يونس ياسر بيقول العلاقات, وفي بقية الرسالة موسى يونس هو يونس بيقول ليه بنحتاج للعلاقات في حياتنا, بيقول لأنه ربنا خلقنا كده نحن ما جبال فطرة كويس إنه الناس بيكون علاقات. قال من غير علاقات بنزل بنقع يعني. قال الخلاصة بنحتاج العلاقات عشان نعيش مش عشان نموت بالبطيء. سامح في حقك ما تتنازل عن حق روحك في الأمان والاحترام. يعني ممكن تسامح, يتكلم عن نقطة جميلة جدا, يتقال سامح في حقك لكن ما تتنازل عن حقك وعن روحك في الأمان والاحترام. لأن أي علاقة لو ما فيها أمان وما فيها احترام طلعها من دائرة إنه تكون علاقة. أديها أي مسمى تاني ممكن تخدها تحت دائرة العلاقة لكن البند القايمة عليه مصلحة استغلال. وفي علاقات كثيرة فيها استغلال, في علاقات كثيرة مبنية أنا أستغلك, عارفة أستغل محبتك, أستغل طيبتك, أستغلك ماديا, أستغل حبك لي. ودي للأسف الشديد بقت الحاجة الظاهرة جدا, استقلال العواطف, استقلال المشاعر. دي بتفتح لك بوابة واحدة علاقات السامة عدل, حتلقى نفسك دخلت في علاقة عارف انك انت مرهقاك, عارف انك انت متعباك, عارف انك العلاقة دي انت ما كسبانة فيها ولا أمان ولا حب ولا احترام ولا تقدير, لكن ما قادرة تاخد منها خطوة ترجع منها لورا. ليه؟ لأنه هنا دخلتنا يا إناس حتلقيها بتدخلنا في نقطة الاحتياج. عارفة يا إناس دي حترجعنا تاني لنقطة شنو الاحتياج, لنقطة التنشأ اللي انت كنتية. نحن مجتمع يعني أهلين في بعض كده, فاحتياجي للناس يكونوا ناس حواليني, احتياجي إنه أنا كبرت ما ميزت بين الحب والإعجاب يدخلني في علاقة سامة جدا, يدخلني في علاقة أنا أستغل فيها. وللأسف الشديد ده البقى الموجود حاليا إن كان من البنات أو من الأولاد, ده بيفتح علينا بوابة العلاقات الما مسمية. أنا العلاقة الما مسمية دي بالنسبة لي كارثة. أي علاقة لازم تكون فوق محطوطة تحت بند شنو, أصحاب أصدقاء حب زواج. لكن العلاقات الظهر حاليا المخد أصحاب وهزار وحب ما حب ونشوف الدنيا تودينا لوين, لا دي علاقات سامة. نحن محتاجين نقف عندها وندرس علاقاتنا ونفتش علاقاتنا دي هي شنو وأثرها وين ومدخلانا لياتو طريق وموصلانا لياتو محطة نحن عاوزين نقف فيها. هل نحن عاوزين نمشي المحطة البعادة ولا ستوب أنا حنوقف العلاقة دي وأنزل. هل عندنا الشجاعة يا ناس إنه نحن نقف ونقول لا خلاص
1: الموضوع خلاص الموضوع ده خلص؟ الغريبة يا رشيدة مرات حتى إحنا بنعرف إنه العلاقة دي ممكن تكون سامة واستنزفتني جدا جدا وفقدتني حاجات كثيرة، لكن مرات إحنا بنكون متعلقين بالشخصية لدرجة إنه إحنا بنتنازل عن كثير من راحتنا، يعني حتى لو أنا ما واثقة فيه لكن أنا محتاجة للزول ده. ليه؟ عشان أنا خلاص يعني ارتبطت به، وحتى وجدانيا حتى يعني علاقات الصداقة زي ما تحس تكلمتي عن البنات، فالواحدة يعني صديقتها دي خلاص تقول لك دي صديقتي روح بالروح، مع إن هي ممكن تكون مأزية منا، ممكن تكون علاقة غير مريحة، لكن عشان هي محدودة في علاقاتها ما قادرة توسع معرفتها أو دائرة معرفتها، فبتكون متعلقة جدا جدا بالشخصية دي. فإحنا عايزين نقول إنه ندي نفسنا مساحة بتاعت إننا نوسع دائرة المعرفة بتاعتنا عشان نقدر نتعرف على علاقات تانية. والتعلق الشديد بالشخصيات الخاصة اللي ممكن تكون مؤذية في حياتنا بتفقدنا حاجات كثيرة جدا جدا. مرات حتى أنا بسبب العلاقة دي ممكن ما أكون زولة ما منجزة في حياتي، ممكن يعني كل مرحلة أنا ماشى يعني نازلة، كنت في مرحلة بتاعت نجاح قلت وقلت وقلت. ليه؟ لأنه أنا مشغولة جدا أنجح العلاقة دي
2: بالظبط،
1: فبفشل بفشل في عملت بدي كده
2: عجبني كلامك
1: فبفشل في حاجات مهمة جدا جدا نسبة لانشغالي بالعلاقة دي، انه انا نجحها اكسب ودها اكسب حبها، يعني انا لا يمكن يعني تختفي من حياتي كده، فبنكون منشبسين متشبسين بحاجة ممكن تكون مؤذية لنا جدا جدا. بالعكس اذا فكيتها كان انا اكون زولة خلاص
2: احسن رحاب
1: تانية.
2: ايوه، فده بخليني تقبل ان احنا كان في سؤال خليت كتب للناس في علاقة خسرتها بعد شو حسيت إنه خسارتها كانت خير لك؟ أيوة، في علاقات أنت خسرتها. على فكرة العلاقة دي ما ضرورة تكون علاقة بيت، وما ضرورة تكون علاقة بلد.
1: نعم،
2: خدتها مع نفسك دي. أنا طبعا نفسك دي أنا حاسة إنه نفسك دي لو هي سليمة كل حاجة قلبك ده سليم، هتعرف الحاجات اللي حوالينك تكون سليمة. يا ترى علاقة ممكن تتمسك بيها وغصبا عنك تخسرها وعشان تقول الله ما هو ده الوضع كويس، ما ده المفروض كان يحصل من زمان. عارفة دي تخليه مرتبطة بالقرارات اللي لازم تاخد فيها قرار، والقرار انت مرات بتاخده غصبا عنك. عشان كده بقول لك اخد قرارك بنفسك قبل ما يتفرض عليك. فيا تنوع من العلاقات اللي انت محتاج خلي كل زول فينا جاوبة لنفسه، ما ضروري احنا نقوله لانه دي حاجة خاصة جدا. يا تنوع من العلاقات انت خسرتها وكنت زعلان عليها وموجوع عليها، بعد شوية حسيت انه لا هو ده خير انه انا الموضوع ده انتهى لحد هنا، هو ده خير انه انا ما استمرت في الموضوع ده. شغل ممكن مرات كتير ممكن تلقى فرصة في شغل منصب عالي راتب مغري فجأة تخسره وتزعل عليه جدا، وبعد شوية تقول يا انا لو مشيت فيه كان حيكون في عواقب تانية، كان حيفتح كان حيخالف ضميري، كان حيخالف مبادئي، كان حيدخلني في سكة تانية، كان حيكون فيه مقريات تانية. وده للأسف يا إناس نحن بقى واقع عندنا في ناس للمقريات دخلوا في علاقات بتاعت شغل ولا شكلنا ولا طبعنا ولا لوننا، استسهال واستقلال. خطيهم تحت الاثنين دول كده وقفل عليهم غوص. فعشان كده كل زول فينا محتاج يشوف في الظرف. انت قبل كنت كلمه جميله جدا عجبتني انه نحن في حال في وضع استثنائي، نحن ما في وضعنا الطبيعي، نحن رجولنا بترجف كده لسه ما ثابته، غصبا عننا الدنيا تهزت من تحت رجولنا. فعلاقاتنا دخل فيها شنو محتاجين نحن نغربله كده ونطلعه، وفيها شنو ثابت نحن محتاجين نمشي له.
1: شكرا يا رشيدة على يعني بجد النقطة الجميلة دي والإضافة اللي يعني يعني لوفيتي فيها وكفيتي. تعالي مع بعض كده نشوف الأصدقاء. جاكسون، أستاذ جاكسون صباح الخير عليك، ونسعد جدا جدا بمشاركتك وبطلتك. بيقول صباح البركة والجمال وإشراقات إشراقات أمل بالتواصل بروابط العلاقات مع أروع أحباب وأصدقاء راديو سمر رشيدة وإيناس، بكم ومعكم يؤكد علم النفس بقوة أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، تلبي العلاقات احتياجات أساسية للانتماء والارتباط والأمان العاطفي من ناحية، تساعد على بناء الشخصية والارتقاء الأخلاقي والنمو النفسي. أهم العلاقات طبعا خارج الأسرة والعائلات هي علاقات الصداقة، لأنها اختيارية وتجمعهم متشابهات في الأهداف وتجاذب الشخصيات.
2: أستاذ جمال رسل تعليق جميل جدا بيقول إن شاء الله،
1: في رسالة أستاذ جاسم.
2: لا أستاذ جاسم ما محتاج علق، أستاذ جاسم موسوعة موسوعة نحن صعبين الزمن في أستاذ ياكسون، عارف كلامك بيستفيدوا منه الناس، أي كلمة تقولها فهي يعني أنا قاعد أقول دي الموسوعة. أنا لما أكون عايزة أقعد مع أستاذ ياكسون بحس أنه أنا جاي عشان على قدر ما أخذ تلوزي، لو أقول أخذ أضغط بيها بلقى أخش لك بيجاي يطلع لك بيجاي، يا أخوان أنا دي جاب الكلام ده من وين، أنا ما أعرف أجيب زيه. فيا أستاذ ياكسون أنت بجد إضافة وموسوعة، وربنا يبارك حياتك ويبارك كل كلمة أنت بتقولها، وأنت إضافة مش إضافة، أنت بجد خلاص سيد يعني سيد البيت في راديو سمر، والحلقة اللي أنت بتخشها في ناس من يسمعوا الاسم بيكونوا منتظرين انه يسمعوا كلامك، فربنا يباركك واستخدمك اكتر واكتر، واستخدم الوزن اللي ربنا اداك ليها. فعارفه جمال ولسون انا جذبني بتعليقه ليه، قال ان شاء الله خير، اتمنى ان الاسره في راديو سمر بخير دون استثناء، انا بصلي ان لا يكون عندكم اشكاليات بينكم في خلف الكواليس، الرب يبارك خدمتكم التي هي مناره لنا في السودان والغربه. لا يا استاذ يا استاذ جمال، عارف نحن من خلف الكواليس ما عندنا المشاكل، عندنا العلاقه بسمه شنو
1: يلا سميها
2: اقول ولا الناس حتضحك علينا
1: قولي
2: عارف المناكفة، لكن المناكفة الحلوة يعني ناس أنا بقوم بمسكاني كدي مدياني يعني كمية من الحاجات المفروض أنضبط بيها، وبكون من جوايا أنا عايزة أقولها لها بس، لكن أول ما أقعد خلاص بنساها فنطلع برا بنتحاسب فيها بس. أيوة. لا علاقة ما علاقة شغل، تخلي ده بيجا محكوس حتى في الناس اللي بتتابعنا، العلاقة بيناتنا خلف الكواليس لا ما علاقة شغل بس، لا علاقات أسرية، علاقات فيها نصح وفيها إرشاد وفيها تكملة لبعض وفيها مراعاة لظروف بعض، عشان كده دخلنا بكل ثقة نقول نحن راديو سمر البيت الكبير.
1: حاب أشكر جمال على إحساسه الجميل الطيب، يمكن يعني الظرف الحصل وجمال لاحظ ليه خلف الكواليس كلنا يعني بنحاول يعني ما عارفة، لكن اللي بنعمله حتى لو كانت يعني مناكفة أو أي سوء تفاهم في إنه كيف تطلع الحلقة يعني مجودة ليكم أنتوا عشان تستمتعوا بها. فبقول لك شكرا يا أستاذ جمال، وكمان شكرا لبشوي برضو على يعني إحساسك الجميل والطيب، ربنا يعني يدينا كده القوة يخلينا دايما نكون عند حسن ظنكم. كمان بيرجع لنا الزاكي بيقول صباح الخير والسعادة، دايما بكون سعيد معاكم، نشكركم على موضوع اليوم، هو العلاقات مهم جدا في حياتنا، وأهم العلاقات تكون صحيحة أيا كان نوعها. فعلا يا أستاذ الزاكي احنا محتاجين للحاجة دي أيا كانت العلاقات، نوعها صداقة، زمالة، علاقة زوجية، محتاجين انها فعلا تكون علاقة صحية ويعني نستمتع بها مع الآخر. كمان عندنا صديقنا يونس ياسر بيقول العلاقات، ليه بنحتاج العلاقات في حياتنا؟ لأنه ربنا خلقنا كده، نحن ما جبال، يعني قال واحد الفطرة

0: إنسان اجتماعياته. الإنسان بطبيعته بيحتاج إلى الاحتياجات الطائفية زي الحب والأمان، الدعم النفسي في الأوقات الصعبة، يساعد في تحقيق الاستقرار والسعادة. قال توفر العلاقات مع الأصدقاء أو العائلة المساحة الآمنة بتشجع العلاقات الصحية. العلاقات في الزمن الحالي بقت عبارة عن مصلحة في حياتنا. الله، عارف العلاقة بتحت المصلحة دي ملف براه، لأنه علاقة المصلحة دي يا فيبي أخطر أخطر أخطر اللي بتكون بين الرجل ومرته، اللي بتدمن علاقة المصلحة فيه. ويعني أنا ليلة غايته الناس حتزعل مني شوية، علاقة الزوجة اللي بكون الزواج بالنسبة لها مصلحة. خلي الرجال كده يقوم يخش يشجعوني. في الزواج مرات النساء بتزوجوا للمصلحة، بيت وزول يلبي طلباتي وأمان واستقرار، وخليه يطلع الصباح من الصباح يقدح كده في الدنيا ويجي راجع وانت قاعدة في الظل. يلا دي علاقة المصلحة، دي ما يسمى علاقة الزواج.
1: أيوة.
0: فده ملف تاني غايته. يا في بنتي مخبشتيني كده في وتر، محتاج له حلقة. طيب
1: ريتشارد بيقول، بيضحك كده تقريبا في موقف أو كلام للجبال اللي تكلمنا عنه عن العلاقات المعرفة اللي ممكن احنا نعتبرها علاقة جميلة. بيقول حصل الموقف ده، قال حصل الموقف ده بجد أنا، إنه نحن مرات منفتحين بزيادة بالذات لما نكون في الغربة.
0: أوه.
1: يلا يا جمال ويلسون، رأيك شنو في كلام أستاذ ريتشارد؟ أكيد مواقف كثيرة طبعا، وإحنا يعني في الغربة مرات يعني شده هم نصدق إنه لقيت زول لونه زيي أو حسيت إنه هو من نفس بلدي، فبجري عليه وسريع وفعل بسرعة دايرة كوين معاه علاقة ومعرفة، وإنت ساكن وإن شاء الله حتى كان في ولاية تانية أنا باخد عنوان وتلفونه زي ما قلت، ده أقل شيء طبعا،
0: أقل حاجة.
1: ده أقل حاجة. وبعد كده في الإجازات أنا أحاول أوصل، وبعد شوية أكتشف إنه دي ما كانت العلاقة المفروض تكون بيني وبين فلان. عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمر، استمروا الواحد منشرح في حكاياتكم القيمة، دوموا بخير، مترقم لكم الكثير في كل أطروحة أو مناقشة يطرح. فالعلاقة جزء من حياتنا اليومية وغالبا ما يكون تمهيد لأي هدف نريد أن نصل إليه. شكرا يا صديقنا عمر السنوسي، وفعلا ممكن العلاقات تساعدك في أنك توصل للهدف، وفي علاقات ممكن يعني تخليك تنسى الهدف الأساسي اللي أنت عايز توصل له. دي واحدة من العلاقات احنا تكلمنا فيها، العلاقات السامة.
0: عارفة يا إناس، أنا ما عارفة فضلينا من الوقت شنو، لسه معاك إناس؟ أنا لأنه ما ظهرين معي.
1: في بيكي جشوة بتقول صباح الخير، أهلا ومرحب بك يا صديقتنا الغالية. عصام بيقول صباح النور والسرور، تقريبا انتهينا منهم. كمان في صديقتنا دوان، أنت قريت رسالتها؟
0: لا ما لاقتني أنا، لا الرسالة عندي ما قعدت أصحر كلها.
1: دوان بتقول صباح الخير على الغاليات الوحشيني جدا، أهلا ومرحبا
0: يا
1: بيكي.
0: دودو
1: ناس فرنسا. صباح الخير عليك وعلى البنيات الغاليات، إن شاء الله هم بخير. بتقول الصباح جميل لكل راديو سمر ومتابعينه العزاز، بتابعونا كلهم. يعني دوان بتسلم عليكم وبتتفقد أحوالكم. ملاك يوسف بتقول صباح البركة عليكم، أهلا ومرحبا بيكي الغالية ملاك، وأجمل صباح عليكي يا رب.
0: خليني خلاص كده
1: تقريبا.
0: لو ظهروا عندك وقفيني طوالي، خليني في في في الوقت الباقي نضرب كده في في في في العلاقه شكلها شنو. عارفه العلاقه اللي بتقوم على الانانيه دي، تحط علاقه فاشله. انا هديك قايمه كده، انت كل زول يصنفها بطريقته. اي علاقه تحس انه فيها انانيه، انه الطرف الثاني اناني ما بديك حقك، دي خطها طوالي كده، جيب ورقتك اكتب فيها علاقة تحت الدراسة. ما بقول لك الليلة تمشي تقطعها، لكن شوف الأنانية دي جاية من وين. أي علاقة عارفة من الأسباب التانية اللي بتفشل علاقاتنا، التوقعات العالية. أنا الليلة متوقعة من أخوي ده مهما يحصل يعمل لي 1 2 3 4. لا، أخوي ده له حياته، له خصوصياته، له إمكانياته، ونحن في ظروف حرب. فالتوقعات العالية دي دخلتنا يا إناس في الحكم، بقينا بنحكم، بقينا بنقول لا الناس دي الخزلون.

0: أنا الناس دي ظهروا على حقيقتهم، ورغم إنه الناس زي ما بقولوا أنت ما عارف الجوام شنو، ممكن أنا بعزك لكن التوقعات اللي أنت خدتها أعلى مني. أنا عندي في بيتي الليلة سر ما داير زول يعرفه، أنت جاياني وما داير أقوله لك لأنه ده خصوصيتي.
1: أيوة.
0: أقوم أحتسر لك بأي طريقة، ممكن حتى أقول لك كلام مسخ عشان تمشي، لكن لا، أنا طوالي بتوقعي أنا اللي بحكم عليك، ما ببحث إنه يا أخي زولة دي كويسة لكن ليه عملت كده. طوال الدنيا ما بتوري.
1: أيوة.
0: خلاص أنا عرفتها.
1: على البقرة ما جايب.
0: يلا توقعاتنا العالية من كل علاقة ونحن داخلين فيها، خلاص الولد الليلة بتوقع إنه أبوه مو هو المفروض ابني له حياته لحد ما يكبر، لا أبوك ده حد معاوي لحد ما صوتك ده يخشنه وعرفته تطلع تجيب لك شغل، عرفته تطلع تجيب لك شغل، ده ما ضرر عمرك 24 سنة أنت لسه قاعد في البيت، قاعد في البيت تعمل في شنو؟ وحتى البيت لا لا، التوقعات الشديدة في علاقاتنا، الزوجة المتوقعة علاقاتها تقوم تنس بتضحك لها على تعليق. الزوجة المتوقعة علاقاتها إنه الراجل ده مصبع على الدين. وللأسف الشديد إحنا الراجل عندنا كده مصبع على الدين، تعملي له كده يلا جيب التوب وجيب الشبشب وجيب المصاريف، لا الدنيا اختلفت. دي العلاقات الأنانية، عارفة من أكبر الحاجات اللي بتفشل علاقات الحدود، المشكلة الكبيرة اللي إحنا عندنا لحد ما قادرين نفهم الحدود شنو ونحترمها ونطالب بها ونعرف نعيشها. قولي يا قولي يا ناس، أنا ما أحرمك.
1: هقول لك السؤال ولا تقريبا براك أحسن؟
0: ما لقيا.
1: طيب عندنا سؤال وأكيد ما حنفوته طبعا. ريتشارد بيقول عندي سؤال وجودي للأم رشيدة، هل من الصح علاقة صداقة بين الرجل والمرأة بما أنه الاثنين متزوجين؟
0: طيب خليني أنا أرد لك على السؤال ده. لو الرجل متزوج والمرأة متزوجة، عارف دي بتتبني على شنو؟ بتتبني على الثقة بين الرجل والمرأة. وهل أنا قاعد أقول حاجة واحدة، ما معناها الزواج سجن، الزواج ما سجن، الزواج إنه في إنسان خلاص نحن الاثنين بقينا حاجة واحدة كملنا بعض، ما معناها إنه أنا حخبي عليك أنا الليلة صديقي فلان أو صديقي فلان، ليه؟ لأنه الصداقة أصلا عندها حدود. الصداقة ليه نحن خطينا الصداقة لما الراجل يكون متزوج أو متزوجة إنه عيب وإنه ما يصحى وإنه أنا لما يكون عندي صديق، هل أنت من البداية بتعاين لأنه دي صديقتي عشان شكلها جميل ولا صديقتي عشان شخصيتها حلوة؟ زوجتك لها وضعها والصداقة لها وضعها تاني، في في في في ملمس جوا اسمه الغيرة، والغيرة لما تبقى مرضية مش بتكسر الصداقة، بتكسر كل حاجة، بتبوظ حتى الزواج. يلا هي حاجة شايكة مع بعض، فالناس بتتجنب من البداية والمزوج يقول لها شوف سيبي أصدقائك وسيبي وانت سيب لي أصدقائك، ما كله معرفة هي صداقة.
1: صداقة.
0: الصديق ده ما انت عنده حدود، عشان كده انت رجعتنا للنقطة بتاعت الحدود في العلاقات، الحدود في العلاقات.
1: أيوة.
0: علاقة حدود الصداقة شنو، حدود الزمالة شنو، وهل انت بالصادق بالنوع بالذكر وأنثى ولا بالصادق لأنه الشخصية دي فاهمة مدركة بتعرف تحل معايا المشاكل في رابط بيناتنا. لو كانت الصداقة دي فيها رابط عاطفي أقطع.
1: أيوة.
0: انت لخبطت الدنيا بين الصداقه والحب. لو الصداقه دي زوجتك بتغير منها فهمه، وانا ما بحب، انا قاعد اقول حاجه واحده، انا ما بحب الاسر في في في في الزواج،
1: في الزواج. نعم.
0: انت كتاب مفتوح، لو انت كتاب مفتوح وفي ثقه مطلقه خلاص، ده ما معناه انه الغيره ما موجوده، لا الغيره موجوده، لكن الغيره الصحيه التخليك. اي زوجه بشاركه في حياته هتعرف تحترم الصداقة، وأي زوجة عاملة بتعرف تحترم زوجها وتعرف تقول كل كلمة الصراحة، الزوجة ما حيكون في مشكلة في الأزواج، ما مشكلة ما في الصداقة، لما تكون في مشكلة في أصدقائك أصحابك وأصحابي بقنتم ملخبطين الدنيا ما عارفين ما الزوجة ما عارفة هي وين وصحبته وين وزميلته وين والدنيا متلخبطة فده يخليه ويقوم يشيل التلفون ويعمل له الرقم السري ويتكلم مع أصحابه برا ويجي البيت ويمسح يلا دي الخلل من جوا نحن محتاجين نعالج الزواج أنا بتمنى إنه أنا أكون جاوبت لك المشكلة ما في إنه أنت عندك صديق أو أنت عندك صديقة لا وأنت عارف حدود الصداقة وانت صديق تقديم صديقة عشان شكيلة ولونة من البداية فاهم الصداقة هي شنو ولا لا ومن البداية في مرحلة الخطوبة عرفت على أصحابك وعرفتك على الزملاء ما هي دواير هي دواير بس أنا ما برفضها لكن بقول إنه لها إطار معين بيعتمد على علاقتك أنت بزوجتك وعلى علاقتك أنت بزوجك
1: طبعا يا رشيدة انا معك في الموضوع ممكن اضيف لكلامك بانه يعني الصداقه بين رجل ومراه تانية غير زوجها او غير زوجته يمكن دي مساله حساسه جدا جدا وكثير ما يعني الناس بتقع في اخطاء ممكن تكون فادحه ممكن ذات تخرب العلاقه الزوجيه الاساسيه المفروض تكون فيها الصداقه بين الزوج وزوجته بما انه حصلت حاجه زي كده انا في رايي بشوف انه المفروض يكون في شفافيه يكون في وضوح وفي نفس الوقت يكون في أمانة يعني الثلاثة ديل هم اللي ممكن ينجحوا العلاقة بينه وبين زوجتي اللي بعد كده إنها ممكن يديها قبول لأنها ترضى بعلاقة بتاعت صداقة بين بين بينك وبين يعني زميلة أو أيا كانت المسميات اللي ممكن جلبت العلاقة بتاعت الصداقة دي لكن كمان فيها أبعاد تانية ممكن تكون أبعاد اجتماعية أبعاد نفسية أبعاد حتى في الروابط الأسرية اللي ممكن تكون يعني أنا لو ما مرتاحة من ده ما في داعي أنك إلا تقصب بالغصب بأنه دي صديقتي وأنت المفروض تقبليها
0: لا
1: كده
0: لا لا
1: عشان كده قلنا الأبعاد دي صعبة والحساسية بتاعت الموضوع ده كمان كبيرة ومفروض أنت كزوج أو كزوجة تراعي للحاجة دي حفاظاً على الحياة الزوجية المفروض تكون جميلة ليه أنا أخرب يعني بيت كامل بسبب علاقة هي مرفوضة من قبل الزوجة أو من قبل الزوج محتاجين برضو ندرس الموضوع ده بشكل يعني جيد يا صديقنا ريتشارد
0: هو برضو حدد نقطة قال هل من الصح علاقة الصداقة بين الرجل والمرأة انت هنا انت بتتكلم عن مبدأ
1: بما انه قال هون الاثنين متزوجين يعني اي واحد فيهم
0: بما انه الاثنين متزوجين هل الزواج هو الصداقة هل انت صديقتك بتدخلها في نحافية نقطة زوجتك يبقى في لخبطة بين في مفهوم الصداقة والزواج صديقتك ما زوجتك يعني وانت فهمها بطريقتك في حدود للصداقة
1: أيوة.
0: وهل انت بالصادق انه هي دي مرة او الراجل انت بالصادق ليه بتكون علاقة مع انسان ليه على النوع ذكر وانثى ولا لا لكن بنقول لو زوجتك رفضت نفس الكلام بتاع ايناس او زوجك رفض لقيرة وقيرة صحية ما هنا حاجة يتمسك بانه انا حر وتقبلي اصحابي وانت برضو زي ما كنت ضل اصدقائي انا ما حتنازل عنه لانه انت خلاص في انسان دخل في حياتك بتشكيلته يبقى في معالجة للموضوع
1: في رسالة بتاعت بشوي لو عندك برضه عملي فيها طيب بيقول ليه بنحتاج للعلاقات في حياتنا لأنه ما فيش حد بيقدر يعيش لوحده كل واحد محتاج حد يسمعه ويفهمه ويفرح له ويقف جنبه وقت الشدة لكن السؤال هو هل كل علاقة تستحق فرصة تانية ما كل علاقة انتهت ينفع ترجع وما كل غلط بيستاهل نهاية في ناس بتغلط وبتتعلم وفي ناس بتكرر نفس الغلط وبتطلب فرصة جديدة كل مرة أرشيد أنت بخلي بالك للكلام ده الفرصة الثانية قال ليها معنى لما يكون فيه تغيير حقيقي ما مجرد كلام تمام ولما الثقة تتكسر رجوعها محتاج أفعال قبل أي وعود كويس أوقات التمسك بالعلاقة بيكون صح وأوقات البعد بيكون يعني أريح للطرفين متسامحين بعضكم لبعض كما سامحكم الله أيضا في المسيح شكرا يا صديقنا بشوي ذكر نقاط جميلة جدا جدا يمكن احنا نكون تكلمنا فيها عن الفرصة الثانية من اللي بيستحق انه أنا ممكن أديه الفرصة الثانية وهل الفرصة الثانية دي حصل فيها تغيير حقيقي ولا بس هو كان مجرد كلام وخلاص
0: قبل دي كله، قبل دي كله السؤال اللي بيطرح نفسه، انت حتدي فرصة تانية ليه؟ انت لا يزول بيدي فرصة تانية ليه؟ هلا انه انا ما قادر اعيش بدون العلاقة دي مهما تكون. انا ما قاعد اقول العلاقة، ان شاء الله علاقتي بالكوباية القدامي دي انا انا حدي فرصة تانية ليه؟
1: لا ده موضوع حنتكلم علاقتنا بالاشياء،
0: علاقتها بالاشياء. انا وينصح بدنا لكم سلسلة، شوفوا اكتبوا. لا على فكرة يا إناس، في في في وتر كده حساس أو كلمة كده، عارفة في حاجة اسمها إدمان العلاقات. أنت حدد فرصة تانية ليه؟ لأنه أدمنت الشخصية اللي قدامك. أيوه. دي على فكرة نحن أغلبية، نحن لازم أنا قبل ما الزول ده يتغير أنا أصلا حأديه فرصة تانية، لأنه هو تغير ولا لأنه أنا من جواي فيني خلل ما عايزة أبعد عنه، ما عايزة أمشي. في حاجة تانية عارفة يا إيناس، المقارنة. المقارنة اربطها.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع قفير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، أتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
1: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
2: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
1: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
3: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه. فسأله واحد:
4: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
4: أخرج من هنا واهرب، لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديه شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكلوا ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم، إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد. وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع 72 فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء. لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بالآخرين؟
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي اللصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
4: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
2: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
5: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
2: يا مرثا، يا مرثا، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجي أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. الثبات في الكرمة الحقيقية، يعني شنو الكلام ده؟ يعني شنو أنه تثبت في الكرمة؟

امزنن تونا توي هديد عن يدت يسوئت ابو كيوة آن اري يسوء هنناس سوريوة آن اري بطرس يسوء اتويت توناوة آن افاقيرياي سوركينا يسوء سكنائية توناوة آن اري بطرس ماسي يسوء اتويت توناوة آن اري يسوء بيلاتوس استوبنة توناوة تينا تنباتيو امبالي بديانية وفاسلو تمنا اسوما يسوء تون توسيليل إديت هاري أباد قدرون إدنيت أوكيك كرياتياي جيب جيجية بين أومين أري ديرات تيف يسوع هو كرياتياي هو باتو شوميان قيدا دورا يسوع كرياتياي جيب بين توي أمرري عبويت يهودا إطولانا بيت تدرآتي مين إكتين أفلاي يهودا تدرآ شومية روماني كاجر قدبوا إفاقيرياي سوركيناوا إفاريسيوا فدقاب إكتيني وديني قوي وعديقة قدبوا جيب إيفين برا نيتي سيقدوا فانوسابوا قدعوا يكسابا يسوع تونا دهاي إكتتيد كستو وانكا إكتين أفلاي بري بيتي أنتاياي آب تاريونا إدي برا يسوع آب والناصراي إدين برو أني برو أكاتي إدي يهودا إطولانا بريو جيب بنتوي إنجد يسوع أني برو أكاتي إديو برا هرع أغرنيت واشكي دبيان يسوع ماسي باري راتية براكنا آب تاريونا إدي برا يسوع آب والناصراي إدين يسوع أني برو أكتيت تونا سويان هوكنا أني تاريونيك أفلاي إن إندا إيرو جيكسانا إدي أفلاي يسوع دياب إكتيت تونا سيدك تيكتي جلاي برو إن إدي برو بابا إن بروك أنيب تهيب قالهن هوي كتساب كاكي دياب سيمون بطرس أدد إبري أري برو الإبايت إفاقيرياي أوناي إشياي أنجيل أميغودي هوي إكتا بين أكشيا مالكوس إيدنا يسوع بطرس إيدهاي بدوك أمينو شومسا بابو هيايو إكتيب تلهنيتي كاس وي باديب هيستينيهن إده مليا روماني كجر دابتيسو هناو يهودي قادقاو يسوع أبكنا أري برو هاكرنا برو هنكاب هنناس هاي إبين هنناس كيافاسي هم إكتي بين وهاول أري إفاقيرياي سوركينا أكا إيف كيافاس يهودي سوركينا وسياب بين برو إكاتي برو
un utak ungal kasso udhai jillai iaye tuna hanis diav. Simon bitrusua wer kuriataiwa yasua iramna ben ukuriatai urau ifagiriai surkina baro daib iktin. Aflai baru yasui geb ifagiriai surkinai gawi hosh shumia. Lakin bitrus udefait mifratib ingat malia ukuriatai urau ifagiriai surkina iktinne hara ifirait udefai tifit ot bali samia malia bitrus shumisia tor udefai tifit bitrus idhai baruk ben otake kuriatae galwan tidi bitrus abadan ani kaakede udor mikwarabu ikeshiawa ikajarwa ed talausa kwilalti gadaba are toni ifishna bitrusan bare ibait geb ingadait toni ifish ifagiriai surkina ikuriataiwa utalimisuhuwa yasuab sakanaya yasua ani dimab odhai suri hadidan ani utalim kasu yahudi dini gawib ikti tari ukwasanai gawib ikti are udhai kassa bentoi iddibilna ani nathan kwipsab kaake aflai nanhoi ratiniyaheb odhai aneb imasiu rata ani soyane tona bare rata ani adiye tona bara iktennaide yasua eni bhali idiyob ikajare gal bariye efir itay fagiriyai surkina kak bak timfarida ide yasua bariyodhai ani nathan magnai diyab akatye batu nanti katye odhai kasso to efe soya lakin ani adiye tuna sidik tikatye nanhoi titahe idi hannas masi baro amhakwira kayafas ifagiriai surkina isto simon bitrus masi bentoi ingit ed ifish aflai dhai wer bario dhai baruk ben otaki kuriatae gal kittahan idin lakin bitrus itui abadan ani kaakede fagiriai surkinai kishiae gal bitrus onguil ikite otaki ayaitak ikti hadidia tudiratib bario geb rayo kaakehan idi bitrus masi itui abadan idi gal dor uji kukillaya fajir kirumab yasuab kayafasib ugawi haigigianit hakimi gaw istobna yahudi surkina ogaw toy shumab kiken ubaskai idib
أريد أميني جلاي إقرويهنا سنهسويت هيريونا أفلاي بيلاتوس إفيرعيت باري راتيا أون أوتك نان أتهما بانا إدي برا ماك قباب بيكايك توي هاي كأينهوك إدين بيلاتوس أفلاي باراك أبياكنا هاي دفناك هجيسوكنا هاكامانا إدي برا إقوبينا هنين قالهن نديرت تونا هكيم باري إدين تون هاي تيكتيب وسبب يسويب إبهالي صدق إكتينت توناتو إبهالي برو تياتو تياي إيديت متيايهوب دياب إكتيب بيلاتوس أوغو أغرايت شوميا أري يسواب وليكيا مليا باروك يهودي هدابوا هن إدي يسوى تنتورات باريسوك تكتيهن تاري واري أني نات سويانهوك إدي بيلاتوس بريود هاي أنيب يهودي هستنيهيبهن آن باروك أنيب نونين اودهيوا فقيرياي سوركيناوا بريك دهايا نان قبابوا إدي يسوع أني تهدأي تون تدنياتي كتي أني تهدأي تون تدنياتي تيكتيك أني يامانانا يهودي سوركينا فناينكا كيس أبكناه أبدا أني تدعي تويت كتئ دي بيلاتوس برو راتيا أفلاي باروك هداب واهن إدي يسوع باروك أني هدابو تندية تون توناتي جلاي أني تدنياتي فرايو تدنياتي يابو أصدق وهديت جلاي يابو ستكيب إكاتيب كا أنيب سناكير إدي بيلاتوس أصدق أري ناناتو إدي مليا بيلاتوس أودي بيت براب إفرعي مليا أون أوتك هاي أثمني سبب هوي كارهن لكن آدا باراك تبارينيت وباسكاي إيديبكا ديماب أبوكيب قال دوكنا أفنديك يهودي هداي فيدوك هوسو تريونا إدي برا تجيجا

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصص قصيرة بتقول شنو وبتحكي عن شنو القصص دي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، الحقوق والمكانة للرجل والمرأة. الموضوع ده يعني شنو؟ تعالوا نعرف مع بعض.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. حلقة جديدة بتتكلم عنك، حلقة جديدة بتتكلم عنك يا امرأة يا قوية، دعوة لك تسمعي وتعرفي الكثير عن نفسك وعن قدرتك وعلى إنك أنت بتقدري تعملي المستحيل.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي. فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي الرغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد، بغلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1. ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيه وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة، لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد. العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس طبعا تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، تشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط. وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيذبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر موقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر موقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أوصل
للحجر. مثلا لاعب كرة، أنا عاوز أكون زي فلان في لعبة كرة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش؟ فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم ان هامان كان عنده كل حاجه، مردخاي يعني شويه بواب، يعني ما عنده ولا حاجه، لكن يتغاظ من الطريقه اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص انه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك، انك انت بتمنع البركة عن نفسك. باركه، يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين. نقتنع انه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي اذا كان البركة مادية او اي حاجة يعني او اي ميزة ممكن ربنا يديني لها، مختلف تماما عن الشخص الاخر. فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟ ودي الحلقة الثانية.

أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلا ومرحب بكم مرة تانية في برنامجنا وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هل أنت بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس؟ هل مثلا قريت فيه حاجة قبل كده؟ هل سمعت حاجة عنه؟ ده برنامجنا بيتكلم عنه وعن مواضيع منه، حاجات بسيطة بس مهمة. الكتاب المقدس كله مهم، والكتاب بيتكلم عن نفسه، بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم. كتاب نافع لكل شيء، كتاب بيفتح عيوننا، كتاب بيعلمنا. الكتاب المقدس ده الكتالوج بتاع ربنا لكل الخليقة، من غيره ما حنعرف منو الخالق ولا حنعرف شنو المخلوق. أهلا ومرحب بكم في موضوع جديد في الحلقة نمرة 7، وحنتكلم برضو عن من هو إلهك. أهلا ومرحب بك مستمعي راديو سمر.

حنتكلم عن الإله، والإله بيختلف من منطقة لمنطقة ومن فكرة لفكرة ومن معتقد لمعتقد ومن بلد لآخر. في ناس بتعبد أصنام، في ناس بتعبد حيوانات، في ناس بتعبد حاجات كثيرة. فالسؤال دايما ومهم جدا لكل واحد فينا عزيزي مستمع راديو سمر، عن ما هو إلهك؟ في الحلقة الفاتت تكلمنا إنه ربنا بيقول إنه هو الرب وإنه مجده لا يعطي الآخر، أنا هو السيد. يبقى إلهك هو السيد الموجود في حياتك. أكتر حاجة سايد في حياتك شنو؟ في ناس في حياتهم المال كل حاجة، المال عندهم كل شيء. وعندين أنا بقول لهم الكتاب المقدس بيقول إنه محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتقاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. محل المال خدت الحاجة الثانية ممكن يكون إله في حياتك، ممكن يكون حب السلطة، ممكن يكون الجمال، ممكن يكون الموضة، ممكن يكون وممكن يكون وممكن يكون. من هو إلهك؟ سؤال مهم، وسؤال بيعمل فرق في حياتك، في سلوكك، في تصرفاتك. عزيزنا المستمع، شكل إلهك كيف؟ عايز أقول لك حاجة، ممكن يكون بتحب إلهك ده وما عايز أي حاجة يكون جنبه، حتى مستعد إنك أنت تموت عشان إلهك أو الشيء السائد في حياتك. بس السؤال تاني بيرجع لك، هل هو إله حقيقي؟ هل فعلا بيستحق أنه يكون سيد على فكرك وعلى حياتك وعلى كل أمورك؟ عايزك تفكر، عايزك تقيف مع نفسك، عايزك تطلع على الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض ونشوف مع بعض كلمة الإله يعني شنو. في زول بيستحق إنه تسميه باسمه، وفي شخص تاني بيدعي نفس الاسم. فالآلهة الموجودة كتير في حياتنا بنفس الكيفية، هم بيشوفوا نفسهم آلهة لكن هم ما آلهة. في الحتة دي الكتاب المقدس بيقول إنه لهم أعين ولا تبصر، لهم آذان ولا تسمع، لهم أفواه ولا تتكلم. يبقى أنا لما أشوف الأشكال دي أنا محتاج أكيف مع نفسي وأفكر، هل فعلا ده إله ولا أنا اللي خطيته إله في حياتي؟ بيفرق جدا إنه يكون الإله ده إله حقيقي أو إله وهمي ومدعي الألوهية. للأسف الشديد العالم بقى فيه ملايين وملايين الآلهة هنا وهناك، والناس استعبدت لآلهة كثيرة لسبب بسيط، إنه ما عارفين إنه في إله واحد حقيقي هو الكل في الكل. ليه؟ لأنه قفلوا نفسهم في زوايا ضيقة، لا عايزين يعرفوا ولا عايزين يعرفوهم، اقتنعوا بالحاجة اللي قدامهم وقالوا ده كل شيء. وانت عزيزي المستمع ديت إله سايد في حياتك. أصحى أصحى.

أهلا بكم مرة ثانية عزيزي مستمعي راديو سمر. عدنا وحنتكلم مع بعض عن من هو الإله الحقيقي. مهم جدا في حياتنا إنه نعرف الحقيقة دي، إنه في السماء وفي الأرض وفي كل مكان بس في إله واحد حقيقي، ما في إله تاني غيره هو. وده شيء مهم جدا إنه نعرفه، إنه هو ما عنده شبيه، إنه هو ما عنده شكل، وإنه هو ما في شيء تاني نقدر نخده ونمثله به، لأنه هو كده. هو بيقول عنده ما في شبه له، لا في الشكل ولا في الوصف ولا في أي شيء. واحد من الصفات بتاعته إنه هو الرب شافينا، إنه هو الرب شافينا، بيشفينا من كل مرض، بيشفينا من كل وجع، بيشفينا من كل وباء. هو بيتكلم عن نفسه في خروج 15 والعدد 26.

نقرأ مع بعض سفر الخروج الأصحاح 15 والعدد 26. فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتسقي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. هو السيد، هو هنا بيتكلم عن نفسه إنه هو الرب الشافي. في اللغة الأصلية أو في اللغة العبرانية بيقول إنه هو يهوى رافا أو الرب شافينا. يا ما في جروح في حياتنا، يا ما في آلام، يا ما في أوجاع في حياتنا، هو بيعرفنا عن نفسه إنه هو الرب شافينا. هنا هو بيتكلم لما كان شعب إسرائيل موجودين في مصر، موجودين تحت العبودية، في ضربات ربنا ضرب به أرض مصر. فهو بيقول للشعب هنا لما يسمع الفرائض بتاعه ويعمل الوصية بتاعته، أي مرض من الأمراض، أي ضربة من الضربات الضرب بها الشعب في مصر ما ممكن يجي عليهم، لأنه هو الرب شافينا. هل في حياتك في وجع؟ هل في حياتك في مرض ما عنده علاج؟ عايز أبشرك وعايز أفرحك إنه هو الرب شافيك، هو الرب شافية، هو الرب شافينا جميعا. تعال ليه بمرضك، هو شايفك، تعال بإيمان واطلب إنه يشفيك وحتتشفي، لأنه اسمه الرب شافينا، يشفيك من كل مرض. الدكاترة ممكن يقول لك مرضك ما عنده علاج، عايز أبشرك وأقول لك ربنا عنده العلاج، وهو الرب الشافي، هو الرب المخلص، حيشفيك من مرضك. وأكبر مرض موجود في حياتنا هو مرض الخطية، وبرضه بيشفيك من مرض الخطية، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل إثم، يطهرنا من كل خطية، يطهرنا من كل قيد. تعال واستمتع بالشفاء، تعال واستمتع بحضرته. ربنا ما ممكن يدخل في حياتك لو انت ما تغسلت بدم المسيح. تعال واتغسل، تعال واستمتع بكل شيء. هو الرب شافيك، هو الرب شافية، هو الرب شافينا جميعا، ولاسمه كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سيدي حسين عكبة نحن عريسنا إبراهيم وزوجته فاطمة ونتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. تيكا كيف رغدنا كبالك وا كي ورق وا واقزاك ونبنا

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أحبابنا المستمعين في كل مكان، بقول لكم مساء معطر بالأمان الطيبة، مساء مليان ود وراحة بال. نرسل أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لكل أهلنا وأحبابنا المستمعين القريبين والبعيدين، داخل البيوت وكمان في أماكن العمل، الناس المسافرين والناس الراجعين، لطلابنا ولأحبابنا لبنياتنا لأولادنا، بنقول لكم مساء الخير عليكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان جميل ويومكم كان يا رب خفيف كده ومبارك. بقول تحية خاصة لكل زول فاتح قلبه للمحبة، ولكل زول يعني بيصنع الأمل وسط الظروف الصعبة، ولكل الأسر السودانية الجميلة القلب دايما مفتوح قبل بيوتها. يا رب يا رب يعني يجعل مساءكم عامر بالخير والبركة والطمأنينة. حباب كل المستمعين اللي دايما بيستنونا في ساعة سمر، ساعة اللي بنقضيها مع بعض في رحلة مدتها 60 دقيقة، نتجول ما بين موضوع ونتحاور ونضيف كمان على يعني تجرباتنا وخبراتنا في الحياة، ونستمع لترانيم روحية متنوعة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، دعوة لك إنك تشاركنا وإنك تتفاعل معنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم في مساء جميل، مساء مبارك، نسأنا دندن ورنم فيه ترانيم مع أغلب المرنمين السودانيين. وأنا بقول لكم أول حاجة حبابكم أنا إيناس إسماعيل اللي دايما بلاقيكم كل يوم من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان، وأكيد يعني ترانيم كثيرة في انتظار إننا بس نسمع. عشان كده دي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء إننا نستمع مع بعض لأولى ترانيمنا. تعالوا مع بعض كده مع المرنم نفتالي نستمع لأولى الترانيم.

فعلا خلونا في الأمسية دي ندي المجد لربنا ونقول له أنت سيد الكون، كل الأرض ملكك، حتى نحن يا رب ملكك أنت لأنك خلقتنا وعندك بينا خطة معينة. خلونا أرجع مرة تانية أقول تحية خاصة لكل زول فاتح قلبه قلب للراديو عشان ما يسمعنا، ولكل زول بيصنع الأمل وسط الظروف الصعبة، ولكل زول يعني بجد قاعد مستنينا في أمسية ومستني أنه يسمع ترنيمة معينة كلماتها ممكن تفرق معاه في حياته. بقول لكم أهلا ومرحب بكم مرة تانية. يلا يا شباب أنا مستنية تفاعلكم معانا في حلقة الليلة. موضوع الليلة موضوع جميل وشيق جدا جدا، أنا ما حقول لكم عن عنوانه عشان تكونوا مستنيني بعد الترنيمة اللي حنسمعها دي، أكيد حندخل في موضوعنا على طول. عشان كده كمان بدي دعوة لكل الأحباب والأصدقاء اللي بدوا معانا هسع وجو، بقول لكم ما تأخرتوا، بالعكس جيتوا في الزمن المناسب، بس المرة الجاية ممكن تبدروا شوية بخمسة دقائق عشان نكون كلنا كده بادئين من أول دقيقة. إذن أصدقائنا حبابكم وحباب طلتكم، استمعنا للمرنم نفتالي ومشي مع بعض في ترنيمتنا الثانية، نستمع للمرنم عبدالله كوش. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة.

بقول مرحب من أول وجديد بكل الأحباب وبكل المستمعين، حتى الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم في حلقة اليوم. ولو حاب تسمع أي ترنيمة كمان قل لي برضو، ممكن نفتش على الترنيمة دي مخصوص ونجيبها عليك عشان ما تسمعها. إذن أعزائنا، يوم جديد وموضوع جديد، أكيد كلنا مستنين ومتلمين حول الرادي عشان منشوف حياتنا فيها شنو. وناس كثيرة ممكن تسأل عن المعنى الحقيقي للحياة. في ناس كتار بتفكر إنه المعنى يمكن يكون موجود في النجاح أو في المال أو في المنصب، لكن بعد ما يوصلوا للحاجات دي كلها أحيانا بيلقوا إنه في فراغ جواهم لسه ما يتملى. والسؤال اللي ممكن نسأله لنفسنا، شنو المعنى الحقيقي اللي بنفتش عليه طول عمرنا؟ من يوم الإنسان ما هو صغير بيكون أكيد عنده أحلام كثيرة وتطلعات كبيرة، يكبر وبنشوفه بيحقق جزء منها وبيجري ورا الباقي، لكن في محطات معينة في الحياة بيقيف ويسأل نفسه، أنا ماشي وين وداير أصلا شنو؟ يمكن المعنى يكون مرات في علاقتنا، أو حقيقة كده مفروض اللي هو ده يحصل يكون دايما في علاقتنا بربنا، في إحساسنا إنه وجودنا في الدنيا دي يعني عنده رسالة معينة، عنده شغل معين، عنده هدف معين، ربنا خلقنا لخطة معينة. ويمكن يكون الأثر الطيب اللي بنخليه ورانا يعني بعد عمر طويل طبعا، في كلمة ممكن تكون يعني طيبة، كلمة خير، أو ساعدنا زول، أو يعني ربينا أولادنا بصورة كويسة، أو حتى يعني حتى ولو كانت ابتسامة صغيرة ممكن نزرعها في وش زول ممكن كان يكون مهموم وشايل هم الدنيا على كتفه. الحياة ما بس رحلة للوصول، لكن كمان رحلة عشان ما نفهم نفسنا وفهم الناس اللي حوالينا كمان، وفهم الحكمة من التجارب اللي بنمر بيها، إذا كانت حلوة ولا مرة. كثير من المرات فعلا بنمر بتجارب صعبة جدا جدا، بنفتكر إنه يعني أصلا لا يمكن تتحلى أو يعني تتفرج، لكن عايز أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في الأمسية دي، إنه ربنا لما خلقك عنده بيك خطة معينة، حتى ولو أنت عندك أحلام وعندك تطلعات وعندك حاجات كثيرة رغبات في نفسك عايز تحققها، لو ما ربنا موجود في حياتك أكيد زي ما قلت لك في الأول ممكن يتحقق جزء منها، والجزء الثاني أنت بتكون باقي عمرك كله بتجري عشان ما تحقق الناقص، وبعد ده كله بتجي تلقى روحك إنك طلعت صفر اليدين. لكن عايز أقول لك، أحيانا أكثر اللحظات اللي بتخلينا نلقى المعنى هو اللحظة اللي بتكون فيها يعني مرات مشاكل وتحديات، لأنه فيها بنتعلم الصبر والقوة وإننا كيف نتوكل على ربنا. فيمكن المعنى ما يكون في الحاجة اللي بنلقاها يعني في النهاية، لكن في الرحلة الطويلة اللي بنمشيها وفي القيم اللي بنعيشها كل يوم. خلونا لينا أعزائنا المستمعين نسأل نفسنا سؤال، شنو الحاجة اللي بتدي حياتنا معنى، وشنو الأسئلة الدايرين نتركه في الدنيا دي لما إحنا نمشي؟ أكيد سؤال موجه لكل واحد فينا، ومستنية كمان في تفاعلكم ورسائلكم إنكم تكتبوا لي شنو الأثر الطيب الحاب أنت يعني تتركه، حاجة يذكروها بيك الناس، هل ده فعلا بيصنع معنى للحياة؟ أديكم الفرصة دي تكتبوا، وإحنا بنطلع يعني نستمع فيها لترنيمة مع المرنم سلمون وإنجي، وترنيم بالأداء الجميل والأصوات الرائعة سلمون الهادي والبنوتات الجميلات الرائعات. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين واستمتعوا بالترنيمة.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

شكراً للمجموعة الجميلة على الأصوات الجميلة والرائعة والكلمات، يعني بجد بتفرق معانا كثير لما نسمع ترانيم للمرنم سلمون. كمان عايزين نرجع لموضوعنا ونشوف هل العطاء ممكن يدي لحياتنا معنى، وكيف الأثر الطيب بيمتد حتى بعد غياب الإنسان. لما نتكلم عن معنى الحياة مرات بنفتش في الحاجات الكبيرة، لكن يمكن يكون المعنى موجود في أبسط الأفعال اللي بنعملها للناس، مثلا كلمة طيبة، مساعدة في وقت الضيق، نصيحة يمكن تكون صادقة وطالعة من القلب، أو موقف إنساني بسيط، يعني عديت لك زول كفيف، عديت الشارع، اهتميت بطفل هو يعني متشرد ما لاقي له لقمة، عديته لقمة عيشه. يعني بجد أفعال بسيطة في حياتنا ممكن بتفرق معانا، ممكن نحسها يا أخي يعني شنو أكلت لي زول بشحت، يعني شنو ساعدت زول، يعني عديت الشارع. ممكن نشوفها حاجات بسيطة لكن يعني بتكون فرق كتير في حياتنا كلها. العطاء عنده ميزة غريبة وجميلة جدا، إنه أثره ما بيقيف ولا في لحظة واحدة، ممكن يعني نحن بنتخيل إنه كده اتعمل وخلاص. مرات الإنسان بيعمل الحاجة وممكن بينساها، لكن الزول اللي اتعملت له الحاجة دي بيفضل متذكرة سنين طويلة جدا جدا. وفي ناس رحلوا من الدنيا دي لكن لحد الليلة الناس بتتذكرهم بدعوة طيبة، أو يعني خلوهم كده زي علم، يقول لك فلان العلان بتاع بيكون، يعني تلقى الناس كلها مما تذكر الاسم ده الزول بيكون عارف هو منه وهو قدم شنو للمجتمع اللي هو موجود فيه. كثير أعزائنا المستمعين يعني بعد سنين يمكن بنعيشها بنعمل حاجات يمكن احنا قاعدين نحسها صغيرة زي ما قلنا، لكن الأثر اللي بنخليه ورانا بيكون كبير جدا جدا. وفي ناس عاشت يعني سنين طويلة بالأثر الطيب ده. يمكن واحدة من أجمل صور المعنى في الحياة إنك تعرف إنه وجودك خلى حياة زول تاني أحسن وأجمل، وإنه لونته بألوان جميلة وزاهية، ولو حتى بأبسط الأشياء. لو جينا نسأل نفسنا، لو غبت من المكان اللي أنت بتعيش فيه، شنو الحاجة الجميلة اللي بتخليها للناس يتذكروك بيها، وشنو الأثر الدائر تسيبه أنت وراك؟ مرات بنرحل من مكان لمكان، من حلة لحلة تانية، ويمكن كمان بنسافر عبر المدن. هل تركت أثر طيب؟ في زول اتصل عليك وقال لك يا فلان يا أخي أنت مما مشيت الحاجة دي ما في زول عرف يعملها تاني غيرك، أو الشفع في الحلة ما في زول بيشتري لهم بسكويت ولا حلويات زي ما أنت كنت بتعمل، حاجة فلانة اللي أنت كنت بتترسل لها ولما أنت تكون جايب معاك إن شاء الله لو حتى كيس خضار ما في زول تاني شافها ولا جاب خبرها. يمكن دي حاجات بسيطة أنت كنت بتعملها لكن سابت أثر طيب في حياة الناس. ومرات كمان في ناس بيشيلوا الأطفال الصغار بيراجعوا عليهم الدروس، بيعلموهم كتابة ألف باتاسة، وممكن يكون ما أستاذ لكن الأطفال ممكن يسموه أستاذ ده لأنه هو البدأ يعلمهم الحروف الأبجدية، واسمه بكون ماشي أستاذ في حين أنه لا هو قرأ كلية التربية ولا أي حاجة، لكن أداهم من وقته، أداهم من تعليمه، أداهم محبة كبيرة، وأداهم حاجة ما حينسوها طول حياتهم، علمهم حروف. والزول اللي بيعلمك حرف أكيد أنت الحاجة دي ممكن تذكرها طول حياتك. ويا ما تذكرنا أساتذة ومعلمين كانوا في حياتنا أثرهم كان طيب جدا جدا، ويا ما تذكرنا برضو معلمين وأساتذة أثرهم كان صعب وسيء جدا في حياتنا. يمكن تكون كرهت مادة بسبب أستاذ معين أو معلمة معينة، لكن خلونا نحن نتكلم الليلة عن الأثر الطيب اللي ممكن نتركه في حياة الآخرين. تعالوا كده نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل برنامجنا. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

شكرا للمرنمة نانا أحمد. مستحيل يا رب أنسى، مستحيل. كيف نقدر ننسى إحسانة الرب معانا ورحمته المتجددة في كل صباح وعنايته ورعايته لنا طول اليوم مما أصبحنا الصباح لحد ما أغربت الشمس، وأكيد وإحنا وراقدين بنصلي متوقعين إنه ربنا يدينا فرصة جديدة في الحياة ونقوم ونبدأ تاني وتبدأ دورة الحياة من أول وجديد. شكرا نانا أحمد على الكلمات الجميلة واللحن الرائع والأداء الممتاز. رأيكم شنو أصدقائنا المستمعين، نطلع ونستمع لترنيمة تانية، يسوع فداني. يعني ترنيمة جميلة، بشجعك إنك تكون قاعد وتسمعها، وأكيد مستنية برضو يعني أشوف مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في موضوع الليلة معنا للحياة. تعالوا نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا للمرنم ماركو كوش والمجموعة على الترنيمة الجميلة والكلمات الرائعة. قال بعيونه شفته وبلسانه دكتة، دي حقيقة يا ناس ما خيال، أنا في حياتي ما شفت زيه ولا في الخيال صورة منه. يسوع فداني، غسل كياني، جدد حياتي من جديد. أكيد دي الحاجة اللي بنطلبها في الأمسية دي، إنه ربنا يغسل ذنوبنا وكمان يجدد حياتنا من أول وجديد ونذوق طعم الحياة معاه. إذن أعزائنا المستمعين، حبابكم من أول وجديد، أمسية سعيدة عليكم. نرجع لموضوع حلقتنا، وأكيد تجارب كثيرة بتلاقينا في حياتنا ويمكن يختلف المعنى اللي إحنا كنا عايشينه عن اللي بنسمعه هسا. لما نسأل عن معنى الحياة غالبا بنتخيل إنه في إجابة كبيرة ومحددة لازم نلقاها. يعني هل أن إحنا بنكتشف المعنى ولا حاجة بنبنيها في يعني حياتنا من خلال اختباراتنا اليومية؟ عايزين نشوف إنه يعني في ناس بيقضوا سنوات طويلة منتظرين اللحظة اللي بتعرفهم على رسالتهم أو هدفهم الحقيقي، لكن يعني في تأملنا في حياتنا بنلقى إنه المعنى مرات بيظهر دفعة واحدة كده، لما أنت ذاتك تحتار تقول يا رب أنا يعني أنا ما كنت خدت الموضوع ده، ممكن يكون كده. وكمان بيشكلنا بالتدريج، مثلا الطالب اللي بيجتهد في دراسته، والأم اللي بتربي أولادها بمحبة، والزول اللي بيساعد الناس في شغله بإخلاص، كلهم ديل يمكن ما يكونوا قاعدين يفكروا كل يوم في سؤال يعني يطرح في ذهنهم أو يسمعوا شنو المعنى الحقيقي لحياتي. لكنه في الحقيقة الناس دي كلها قاعدين يبنوا المعنى من خلال أفعالهم اليومية، زي ما قلت لكم في سؤالنا القبيل بنكتشف المعنى ده، واللي هي حاجة بنبنيها من خلال سلوكنا وأفعالنا واختباراتنا اليومية. من جهة تانية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، في لحظات معينة يعني كده في الحياة بتخلينا نكتشف حاجات ما كنا منتبهين لها، مثلا مشاغل، ضغوطات، نجاح، فقد لقاء مع شخص ممكن يكون معين، أو حتى موقف بسيط جدا جدا يعني فجأة كده بنشوف نفسنا يعني بصورة مختلفة، وبنكتشف قيمة أو رسالة كانت موجودة جوانا من البداية. عشان كده يمكن المعنى ما يكون يعني بنتخيله كأنه هو كنز مدفون ما قادرين نلقى مكانه، لكن أكيد أكيد مع البحث ومع الاختبارات اليومية بنلقاه في مكانه، وكما بنكتشف حاجات جميلة من خلال الكنز ده. وعايز أقول لك إنه يعني كمان ممكن المعنى ما يكون مشروع بنبنيه من الصفر، لكن يمكن يكون مزيج بين الاكتشاف والبناء. نكتشف منو نحن وشنو القيم الممكن تكون قريبة من قلوبنا، وشنو الحاجة اللي بتحرك مشاعرنا وتخلينا نحس بالحياة، وبعد ذاك نبدأ نبني ونكتشف إنه باختباراتنا طبعا وبسلوكنا في حياتنا اليومية السؤال الجبيل اللي قلناه ده ونقدر نجاوب عليه. لأنه في النهاية حياتنا ما بتكون يعني من المواقف الكبيرة وبس، وإنما من التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تكون متكررة دائما، طريقة تعاملنا مع الناس، أمانتنا، صبرنا، رحمتنا لبعضنا البعض، وكلماتنا الطيبة. ويمكن كمان أجمل معنى نصل له إنه الإنسان ما ينتظر الحياة عشان يعني تديه معنى. خليك تكون مشارك بنفسك في صناعة المعنى ده من خلال القيم اللي بتعيش بيها والأثر الممكن تتركه من وراك. وبعد يعني الكلام الجميل اللي قلناه ده نشوف قيمتنا وين، وشنو الحاجة الممكن تكون شكلت حياتنا وغيرت يعني اتجاهاتنا، شنو اللي حنكتشفه بعد كده ونقدر نعرف به معنى الحياة. ده كان يعني سؤال جميل يعني مطروح، وحاولت بقدر الإمكان إنه أنا أرد عليه، لكن خليكم كمان بمشاركاتكم ممكن يعني تزيدوا وكمان تشاركوني باختباراتكم اليومية في شنو المعنى أو الأثر اللي ممكن نخليه في حياتنا من خلال اختباراتنا وسلوكنا اليومي. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا سلام يا شباب أم جمعة، وكمان قسيس فؤاد والشماس فؤاد وريمة والمجموعة، بجد أداء جميل جدا جدا، ترنيمة تلمس يعني دواخلك كده لما يعني تدندن وتقول معاهم يا رب أشفي جراحاتي، في ظل جناحيك أحتمي بك أنا، في ملء روحك أحيا في صفاء، فيك بهجتي سروري وسلامي. أعزائنا المستمعين، ترانيم روحية جميلة بشجعك إنك ترجع وتسمعها من خلال يعني برامجنا على راديو سمر. جينا لي يعني النقاط الأخيرة كده أو اللمسات الأخيرة في موضوعنا الليلة عن معنى للحياة، وأكيد الكتاب المقدس اتكلم كثير عن الموضوع ده، وفي آيات كثيرة كمان بتعلمنا حاجات كثيرة ممكن حنسمعها مع بعض. مثلا في سفر الجامعة بتكلم عن التعب الممكن يكون في الدنيا وعلى الفاضي، وده ألخصه لنا يعني سفر الجامعة. في سفر الجامعة بنعرف إنه هو سفر في العهد القديم، كتبه الملك سليمان، وكان عنده يعني كل حاجة، قروش، سلطة، مال وحكمة، جواري، كل شيء كان عنده. الراجل ده في النهاية لخص رحلة البحث عن المعنى في الحاجات دي، يعني خلينا نقول على الحاجات المادية دي، وقال عليها باطل الأباطيل، الكل باطل، يعني ده كله سراب أو قبض الريح. الكتاب المقدس بيقول يعني لو فتشت عن معنى حياتك في القروش أو في الشغل أو الوجاهة الاجتماعية، الحاجات دي براهم، حتلقى نفسك في النهاية جعان، ومهما روايح الدنيا دي كلها يعني بقت قدامك ما حتقدر تشبع نفسك. يعني بجد كلام ممكن يكون صعب، وكلام ممكن يكون يعني حقيقة برضو في نفس الوقت. كمان عايزين نشوف حتة تانية في يعني في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، بيقول لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. عايزين نشوف المعنى الحقيقي الممكن بتلقاه من الآية دي لما تقرب من ربنا وتعرف إنه عاوز منك شنو. زي ما لما يعني تشتري كده محمول جديد ممكن يكون معقد وما قادر تستخدمه وما عارف ذاته مثلا الفايدة بتاعته أو مميزاته الأساسية، بيكون صعب جدا جدا، بتحتاج لكتالوج عشان ما تقدر تعرف كيف الخطوات اللي ممكن تقدر تشغل بيها الجهاز ده. لكن ربنا هو الصنعنا، هو الخلقنا، وهو العارف كل شيء في حياتنا. يسوع المسيح هو الماء الحي. في قصة كده مشهورة في الإنجيل، يسوع لاقى واحدة ست سامرية تعبانة في حياتها وبتفتش عن الأمان وعن المعنى، فقال لها كلام عجيب وخلاها ترتاح من جوا. قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. وده بنلقاه في إنجيل يوحنا إصحاح 4 الآية 14. الموية حقت الدنيا اللي بنشربها العادية دي ممكن يعني بترويك، لكن لوقت معين، وفي نفس الوقت ممكن بتعطش بزيادة. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الارتواء الحقيقي والمعنى الثابت بيجي في العلاقة مع ربنا، وبيجي من خلال السلام الداخلي اللي بديك ليه الرب يسوع. عيش حياتك بتخدم الناس الثانية، لأنه دي المحبة الحقيقية اللي تكلم عنها الكتاب المقدس لما قال يعني نعتزل عن الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الدنيا عشان نلقى المعنى الحقيقي.

بقول ليك المعنى بيظهر لما تطلع برا برا الأنا بتاعتك وتخدم الناس البائسة والناس التعبانة والناس اليأسانة. الكتاب المقدس بيقول أن يعني كمان نحب ربنا من كل قلبنا، مكتوب تحب الرب إلهك من كل قلبك وكمان تحب قريبك كنفسك. قريبك ده أخوك الإنسان الزيك. لما تعيش عشان تسعد الزول أو تسند زول ضعيف أو تقيف مع محتاج، بتلقى حياتك بيقى يعني عندها طعم وقيمة حقيقية ومعنى. إذن عزائنا المستمعين، دي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها من بدري، إنه كيف الكتاب المقدس أدانا المعنى الحقيقي للحياة. تعالوا مع بعض كده بعد ما يعني استمعنا عن المعنى الحقيقي وعن الآيات الجميلة وعن كيف سليمان الحكيم يتكلم قال إنه في النهاية دي كلها يعني كده قبض الريح. نسمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

أصدقائنا المستمعين أهلا ومرحبا بكم، وإحنا في خواتيم حلقتنا الليلة. عايزة أديك رسالة أخليها معاك في الميسة ده، بقول لك يعني عمرك سألت نفسك أنا هنا لشنو؟ أو شنو الحاجة اللي خلتني أصحى الليلة من النوم وأتذكر المعنى الحقيقي لحياتي؟ عايز أقول لك كثير مننا بنفتكر إنه معنى الحياة دايما مربوط بالإنجازات الضخمة ولازم نغير العالم عشان نكون عملنا حاجة، لكن الحقيقة أبسط من كده بكثير. معنى الحياة ما حاجة جاهزة بنلقاها، يعني ممكن تكون منتظرانا. معنى الحياة إننا اللي بنصنعها، وفي الشغف الممكن بيخلينا نصنع أشياء ممكن تكون بسيطة لكن لها أثر كبير في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين في خواتيم حلقتنا الليلة، عايز أقول لك لو عايز تترك أثر في حياتك، الكلمة الطيبة اللي اتقالت في وقت الضيق جبرت خواطر ناس كثيرين، مساندة لصديق كان قفل يعني تقفلت في وشه أبواب كثيرة جدا جدا، أنت كنت سبب ابتسامة صادقة غيرت يوم زول يعني غريب أنت حتى ما بتعرفه، أو حتى فكرة زرعتها في طفل ويعني كانت غيرت يعني حياته وبقى عنده طموح كبيرة بأنه يحقق إنجازات في حياته. بقول لك أنت عبارة عن قصة ماشى على الرجلين، وكل زول يعني بتلاقيه في طريقك يعني ممكن يكون سبب كتاب كبير في حياته، سطور ممكن تكون مليانة بالإنجازات البسيطة اللي احنا مرات ما قاعدين نشوف لها أهمية في حياتنا. لكن عزيزي المستمع بقول لك إذا يعني حاولت وأنجزت في حياتك حاجات بسيطة، اتأكد إنها ممكن تترك أثر كبير في حياة الآخرين، وممكن أنت كمان تكون سيرتك يعني عطرة ويعني نهائي ما بتتنسي لكن بتكون راسخ في أذهان ناس كثيرين. موضوعنا الليلة كان موضوع جميل بصحبتكم وكمان بوجودكم معنا، أتمنى إنكم تكون استمتعتوا بترانيم حلقتنا الليلة وكمان موضوعنا اللي نحن اتكلمنا فيه. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم متقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا، جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون غيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون والمشلولين يصحون والعرج يمشون والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل. وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان،

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر، ومرة أخرى حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة 5 مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقال له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور كثير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم

أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي والقاضي يسلمك إلى الشرطي فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيداً، فأحسن لك أن تفقد عضواً منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيداً، فأحسن لك أن تفقد عضواً منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم: لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل: أحب الآخرين وأكره عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جباة الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم، فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا بتتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
7: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
8: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لنا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يسهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيجيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معنا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض. لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسد والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا زرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا ميدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك، زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنان وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجي أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. الثبات في الكرمة الحقيقية، يعني شنو الكلام ده؟ يعني شنو إنه تثبت في الكرمة؟

امزنن تونا توي هديد عن يدت يسوئت ابوكيو آن أري يسوع هناسي سوريو آن أري بطرس يسوع اتويت توناو آن إفاقيرياي سوركينا يسوع سكنائية توناو آن أري بطرس ماسي يسوع اتويت توناو آن أري يسوع بيلاتوس استوبنة توناو تينا تنباتيو إمبالي بديانية وفاسلو تمنا أسوما يسوع تون توسيليل إديت هرئي أباد قدرون إدنيت أوكيك كرياتياي جيب جيجيا بين أومين أري ديرات تيف يسوع هو كرياتيا هو باتو شوميان قيدا دور يسوع كرياتيا جيب بينتوي أمرر يابوي يهودا إطولانا بيت تدراتي مين اكتين أفلاي يهودا تدراء شوميا روماني كاجر غادبوا إفاقيرياي سوركيناوا إفاريسيوا فدقاب إيكتيني وديني قاوي وعديقة غادبوا جيب إيفين برا نيتي سيقدوا فانوسابوا قادعوا يكسابا يسوع تونا دهاي إيكتتيد كستو وانكا اكتين افلاي باري بيتي انتاياي اب تاريونا ايدي برا يسوع اب والناصراي ايدين برو اني برو اكاتي ايدي يهودا اتولانا باريو جيب بنتوي انجد يسوع اني بارو أكاتي إديو برا هرع أغرنيت وهاشيكي دبيان يسوع ماسي باري راتية براكنا آب تاريونا إدي برا يسوع والناصراي إدين يسوع أني بارو أكاتي تونا سويان هوكنا أني تارونيك أفلاي إن إن دا إيرو جيكسان إدي أفلاي يسوع دياب إكتيت تونا سيدك تيكتي جلاي برو إن إدي برو بابا إن برو أنيب تهيب غالهن هوي كتساب كاكي دياب سيمون بطرس أدد إبري أري برو الإبايت إفاقيرياي أوويناي كشياي أنجويل أميقودي هوي إكتا بين وكشيا مالكوس إيدنا يسوع بطرس إيدهاي بدوك أمينو شومسا بابو هيايو إكتيب تلهنيتي كاس وي باديب هيستينيهن إدي مليا روماني كجر دابتيسو هناو يهودي قاديقاو يسوعب أبكنا أري برو هاكورنا برو هنكاب هنناس هاي إبين هنناس كيافاسي هم إكتي بين وهاول أري إفاقيرياي سوركينا أكا إيفي كيافاس يهودي سوركينا وسياب بين برو إكاتي برو
un utak ungal kasso udhai jillai iaye tuna hanis diav. Simon bitrusua wer kuriatai ua yasua iramna ben ukuriatai urau ifagiriai surkina baro daib iktin. Aflai baru yasui geb ifagiriai surkinai gawi hosh shumia. Lakin bitrus udefait mifratib ingat malia ukuriatai urau ifagiriai surkina iktinne hara ifirait udefai tifit ot bali samia malia bitrus shumisia tor udefai tifit bitrus idhai baruk ben otake kuriatae galwan tidi bitrus abadan anika kedi udor mikwarabuit ikkeshiawa ikajarua ed talausa kwilalti gadaba are tone ifishna bitrusan bare ibait geb ingadait tone ifish ifagiriai surkina ikuriataiwa utalimisuhua yasua sakanaya yasua ani dima odhai suri hadidan ani utalim kasu yahudi dini gawib ikti tari ukwasanai gawib ikti are udhai kassa bentoi iddibilna ani nathan kupsab kaake aflai nanhoi ratiniyahib odhai aneb imasiu rata ani soyane tona bare rata ani adiye tona bara iktennaid yasua eni bhali idiyob ikajare gal bariye efir itai ifagiriyai surkina kak bak timfarida idi yasua bariyodhai ani nathan magnai diyab akatiek batu nanti katie odhai kasso to efe soya lakin ani adiye tuna sidik tikatiek nanhoi titahe idi hannas masi baro amhakwira kayafas ifagiriai surkina istop Simon Bitrus Masi Bentoi Ingit Ed Ifish Aflai Dhai Wer Bario Dhai Baruk Ben Otaki Kuriatae Gal Kittahan Idin Lakin Bitrus Itui Abadan Anikak Idi Fagiriai surkinai kishiae gal bitrus onguil ikite otake ayaitak ikti hadidia tudir atib bario geb rayo kakehan idi bitrus masi itui abadan idi gal dor uji kukillaya fajir Kirumab, Yasuab, Kayafasib, Ugawi, Haigi Gianit, Hakimi Gau, Istobna, Yahudi, Surkina, Ogau, Toy, Shumab, Kikin, Ubaskai, Idib,
አሪት አሚኒ ጅላ እገሮዩነ ሲንሀሶይት ይህሪውነ አፍላይ ቢላቶስ እፍር አይት በሬ ራትየ ኦን ኦተክ ናን አቴማባነ እድ በራ ማክ ጉባብ ቢካኤክ ቶይ ሃይ ከኤነሆክ እዲን ቢላቶስ አፍላይ በራክ አብያክነ ሃይ ድፍናክ ሀጊሶክነ ሃከማነ እድ በራ እጉቢነ ሄንን ጋልሀን ንዴረ ቶነ ሀክም በር እዲን ቱን ሃይ ቲክቴብ ኦሰበብ የሱይብ እብሀሊ ስድግ እክቲነ ቶናቱ እብሀሊ በሩ ቱያቶ ቱያይ ኢዴት ሚትያይሆ ዲያብ ኢክቴበ ቢላቶስ ኦገው አገራይት ሹሚየ አሬ የሱአብ ወሊኪየ መልየ በሩክ የሁዲ ሀዳቧ ሀን እድ የሱአ ቱንቱራት በሪሶክ ትከቲሀን ታሪ ወሪ አኒ ናት ሶያንሆክ እድ ቢላቶስ በሪዮድሃይ አኔብ የሁዲብ ሂስትኒየሄብሀን አን በሮክ አኔብ ኑኔን ኡደይወ እፈግርያይ ሱርኪናወ በርየክ ዳየ ናን ጉባብዋ እድ የሱአ አኒት ተጣይ ቶን ቱዱንያቲት ክት አኒት ተጣይ ቶን ቱዱንያቲት ቲክቲየክ አኒብ ያማናነ የሁዲ ሱርኪነ ፊናይንከ ኪስ አብክነሄብ አባደን አኒት ተጣይ ቶየት ክት እድ ቢላቶስ በሮ ራትየ አፍላይ በሩክ ሀዳብ ዋሀን እድ የሱአ በሩክ አኒ ሀዳቡ ትንድየ ቶን ቶናቲ ጅላይ አኒ ቱዱንያቲብ ፈራዩ ቱዱንያቲብ ያቡ ኦስድግ ወዲት ጅላይ ያቡ ስትኪብ እከቲብከ አኔብ እስናኪር እድ ቢላቶስ ኡስድግ አሬ ናናቱ እድ መልየ ቢላቶስ ኦደይ ቤት በራብ እፍር አይት መልየ ኦን ኦተክ ሃይ አትህመኒየ ሰበብ ሆይ ከርሀን ላኪን ጣደ ባራክ ቲበሪኔት ኡባስካይ ኢዲብከ ዲማብ አቡኪብ ጋል ዶክነ አፈንዲግ የሁዲ ሀጣይ ፍዱግ ሆሱ ተሪውነ እድ በራ ተጌገ ሂሲ ወሊኪያነ አበደን ኦንኪክ ባራባስ ፍድገ ኢዲን ባራባስ ጓራናቡ ቱትማስውኔ ሻላ ኦኼ ሮይትሜርና አሬ ሰካናወ ሱአልወ ናት ራታት የድኔት ትበሪኔክ አን ኦን ዋሳይ የድኔናይብ እምበርዮ ሰካና ሰማናሆን አን ሻላ ከስቶ ህንን ህርዌትወ በራክ ተሪውኔትወ ሆይትሜርነ

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0579-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت قصص قصيرة بتقول شنو وبتحكي عن شنو القصص دي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه البدويه كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغه الفور، الحقوق والمكانه للرجل والمراه. الموضوع ده يعني شنو؟ تعالوا نعرف مع بعض.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. حلقة جديدة بتتكلم عنك، حلقة جديدة بتتكلم عنك يا امرأة يا قوية. دعوة لك تسمعي وتعرفي الكثير عن نفسك وعن قدرتك وعلى إنك أنت بتقدري تعملي المستحيل.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إن نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديه من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إن هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي الرغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة، لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فده يخلق نوع من شعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر تشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم من هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين، فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك انك انت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركه لحياتنا الشخصيه، والبركه بتاعتي اذا كان البركه ماديه او اي حاجه يعني او اي ميزه ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟ ودي الحلقة الثانية.

أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلا ومرحب بكم مرة تانية في برنامجنا وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هل أنت بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس؟ هل مثلا قريت فيه حاجة قبل كده؟ هل سمعت حاجة عنه؟ ده برنامجنا بيتكلم عنه وعن مواضيع منه، حاجات بسيطة بس مهمة. الكتاب المقدس كله مهم، والكتاب بيتكلم عن نفسه، بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم. كتاب نافع لكل شيء، كتاب بيفتح عيوننا، كتاب بيعلمنا. الكتاب المقدس ده الكتالوج بتاع ربنا لكل الخليقة، من غيره ما حنعرف منو الخالق ولا حنعرف شنو المخلوق. أهلا ومرحب بكم في موضوع جديد في الحلقة نمرة 7، وحنتكلم برضو عن من هو إلهك. أهلا ومرحب بك مستمعي راديو سمر.

حنتكلم عن الإله، والإله بيختلف من منطقة لمنطقة ومن فكرة لفكرة ومن معتقد لمعتقد ومن بلد لآخر. في ناس بتعبد أصنام، في ناس بتعبد حيوانات، في ناس بتعبد حاجات كثيرة. فالسؤال دايما ومهم جدا لكل واحد فينا عزيزي مستمع راديو سمر، عن ما هو إلهك؟ في الحلقة الفاتت تكلمنا إنه ربنا بيقول إنه هو الرب وإنه مجد لا يعطي الآخر، أنا هو السيد. يبقى إلهك هو السيد الموجود في حياتك. أكتر حاجة سايد في حياتك شنو؟ في ناس في حياتهم المال كل حاجة، المال عندهم كل شيء. وعندين أنا بقول لهم الكتاب المقدس بيقول إنه محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتقاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. محل المال خدت الحاجة الثانية ممكن يكون إله في حياتك، ممكن يكون حب السلطة، ممكن يكون الجمال، ممكن يكون الموضة، ممكن يكون وممكن يكون وممكن يكون. من هو إلهك؟ سؤال مهم، وسؤال بيعمل فرق في حياتك، في سلوكك، في تصرفاتك. عزيزنا المستمع، شكل إلهك كيف؟ عايز أقول لك حاجة، ممكن يكون بتحب إلهك ده وما عايز أي حاجة يكون جنبه، حتى مستعد إنك أنت تموت عشان إلهك أو الشيء السائد في حياتك. بس السؤال تاني برجع لك، هل هو إله حقيقي؟ هل فعلا بيستحق أنه يكون سيد على فكرك وعلى حياتك وعلى كل أمورك؟ عايزك تفكر، عايزك تقيف مع نفسك، عايزك تطلع على الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض ونشوف مع بعض كلمة الإله يعني شنو. في زول بيستحق أنه تسميه باسمه، وفي شخص تاني بيدعي نفس الاسم. فالآلهة الموجودة كتير في حياتنا بنفس الكيفية، هم بيشوفوا نفسهم آلهة لكن هم ما آلهة. في الحتة دي الكتاب المقدس بيقول إنه لهم أعين ولا تبصر، لهم آذان ولا تسمع، لهم أفواه ولا تتكلم. يقبى أنا لما أشوف الأشكال دي أنا محتاج أكيف مع نفسي وأفكر، هل فعلا ده إله ولا أنا اللي خطيته إله في حياتي؟ بيفرق جدا إنه يكون الإله ده إله حقيقي أو إله وهمي ومدعي الألوهية. للأسف الشديد العالم بقى فيه ملايين وملايين الآلهة هنا وهناك، والناس استعبدت لآلهة كثيرة لسبب بسيط، إنه ما عارفين إنه في إله واحد حقيقي هو الكل في الكل. ليه؟ لأنه قفلوا نفسهم في زوايا ضيقة، لا عايزين يعرفوا ولا عايزين يعرفوهم، اقتنعوا بالحاجة اللي قدامهم وقالوا ده كل شيء. وإنت عزيزي المستمع ديات إله سايد في حياتك، أصحى أصحى وأعرف إنه في إله واحد هو بس الإله الحقيقي، له كل المجد. آمين. حنكمل مع بعض عن الإله الحقيقي بعد الفاصل، خلوكم معنا.

ولا في الوصف ولا في أي شيء. واحد من الصفات بتاعته إنه هو الرب شافينا، إنه هو الرب شافينا، بيشفينا من كل مرض، بيشفينا من كل وجع، بيشفينا من كل وباء. هو بيتكلم عن نفسه في خروج 15 والعدد 26. نقرأ مع بعض سفر الخروج الأصحاح 15 والعدد 26. فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتسقي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. هو السيد، هو هنا بيتكلم عن نفسه إنه هو الرب الشافي. في اللغة الأصلية أو في اللغة العبرانية بيقول إنه هو يهوى رافا، أو الرب شافينا. يا ما في جروح في حياتنا، يا ما في آلام، يا ما في أوجاع في حياتنا، هو بيعرفنا عن نفسه إنه هو الرب شافينا. هنا هو بيتكلم لما كان شعب إسرائيل موجودين في مصر، موجودين تحت العبودية، في ضربات ربنا ضرب به وأرض مصر. فهو بيقول للشعب هنا لما يسمع الفرائض بتاعه ويعمل الوصية بتاعته، أي مرض من الأمراض، أي ضربة من الضربات الضرب بها الشعب في مصر ما ممكن يجي عليهم، لأنه هو الرب شافينا. هل في حياتك في وجع؟ هل في حياتك في مرض ما عنده علاج؟ عايز أبشرك وعايز أفرحك إنه هو الرب شافيك، هو الرب شافية، هو الرب شافينا جميعا. تعال ليه بمرضك، هو شايفك، تعال بإيمان واطلب إنه يشفيك وحتتشفي، لأنه اسمه الرب شافينا، يشفيك من كل مرض. الدكاترة ممكن يقول لك مرضك ما عنده علاج، عايز أبشرك وأقول لك ربنا عنده العلاج، وهو الرب الشافي، هو الرب المخلص، حيشفيك من مرضك. وأكبر مرض موجود في حياتنا هو مرض الخطية، وبرضه بيشفيك من مرض الخطية، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل إثم، يطهرنا من كل خطية، يطهرنا من كل قيد. تعال واستمتع بالشفاء، تعال واستمتع بحضرته. ربنا ما ممكن يدخل في حياتك لو أنت ما تغسلت بدم المسيح. تعال واتغسل، تعال واستمتع بكل شيء. هو الرب شافيك، هو الرب شافية، هو الرب شافينا جميعا، ولاسمه كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9. الرقم مرة تانية 0535-976-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أيا كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم وين ما كنتوا، وحباب الناس اللي كانت في أشغال المختلفة ورجعت بخير وبسلام. بنقول لكم حمد الله على السلامة، وإن شاء الله يا رب يومكم كان جميل ومليان حيوية وكمان بركات. أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي نحن بنقضيها مع بعض في رحلة جميلة نتجول فيها في مواضيع مختلفة، وكمان نستمع فيها لترانيم روحية مختلفة. إذن دي دعوة ليك عزيزي المستمع وين ما كنت إنك تشاركنا وإنك تتابعنا وإنك كمان تتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. أكيد ترانيم روحية جميلة اخترناها لكم، وعايزينكم كمان تراسلونا وتقولوا لنا إذا حابي تسمع مثلا ترنيمة معينة، أو يعني حابي تناقش في موضوع معين، بنقول لك أهلا ومرحب بك. أكيد ممكن تراسلنا على رقم الواتساب 00-357-76-56-359، وأكيد وأكيد حنكون مستنين كل تفاعلكم وكل مشاركاتكم في الأمسية الجميلة دي. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله رب مساءكم جميل. بنسعد دائما بكل الناس اللي بتتابعنا، وإذا عايز تتابع قناتنا على الساتلايت نزل يعني التردد، أو على النايل ساد بتلقانا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354. ويا رب يا رب نستمتع مع بعض في أمسيتنا المباركة دي. عشان كده دعوة لكل الأهل والأحباب إننا نجي ونستمع. لكن كده أول حاجة خليني أعرفكم على نفسي، أنا إيناس إسماعيل، حكم معكم على مدار الساعة اللي حنقضيها مع بعض نتبارك وكمان نتابع موضوع جديد في أمسيتنا الجميلة دي. تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنمة. حابة الليلة أبدأ بيكم أو أبدأ بيكم بصوت نسائي جميل، المرنمة نانا أحمد، معروفة بحيويتها وببشاشتها وبترانيمها الجميلة، يعني جمهور كبير بحب المرنمة نانا أحمد مما تقدمه من أداء وألحان رائعة جدا جدا في الترانيم، وكمان كلمات يعني مؤثرة، ويعني أكيد تهبش الروح والنفس وكمان تحرك الجسد. إذن تعالوا مستمعينا نستمع لأولى الترانيم مع المرنمة نانا أحمد ونرجع نواصل.

لو عندك طلبة صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. حباب كل المستمعين، ومرة تانية بقول مساء الخير والرضا على مستمعينا في كل مكان وين ما كنتوا. يعني أتمنى أنكم تكونوا بخير وبعافية. تحية مسائية مليانة محبة وود بنرسلها لكم من القلب للقلب، أكيد في أمسية جميلة بتجمعنا، وكمان مع أطيب الأمنيات، ويعني بأنكم تقضوا معنا أوقات جميلة وهادية وإنتوا في الحوش الكبير وسط الأهل والأحباب. شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيم الجميلة الرائعة دي وعلى الصوت الجميل. فعلا في الأمسيات دي لازم يعني الدموع بتفيض بغزارة لكن بخشوع قدام الرب يسوع، وفي نفس الوقت ربنا بيبدد الأحزان ويبدلها بالأفراح، وده طبعا وعد من ربنا ليك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده كمان نستمع لتاني ترانيمنا مع المرنم ماركو كوش. ماركو كوش يعني حبيب الشعب، أكيد عايزين الليلة في واحدة من الترانيم الجميلة دينا تبارك مع بعض في الأمسية. نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: حابة أشكر المرنم ماركو كوش يعني على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. فعلا يسوع الغالي، غالي غالي غالي يسوعنا الغالي، يسوع غفر ذنوبي، يسوع شال خطاياي وداني حياة جميلة. ودي الحاجة اللي بنتبتع بها نحن أعزائي المستمعين في أمسية جميلة، وشاكرين ربنا على اليوم اللي عدى بكل خيره وشره. عشان كده في الأمسية دي بنقعد بخشوع عشان نقدم شكرنا وحمدنا على كل حاجة قدمها لنا ربنا. في أمسيتنا الجميلة دي أعزائنا المستمعين، حابة أخذكم مع بعض الليلة في موضوع جميل، وموضوع يمكن يكون صعب مرات على مسامعنا لأنه بيقعدين نمر به يوميا، وما في زول في حياته ما مر بالحاجة دي. تفتكروا الموضوع ده ممكن يكون شنو؟ الموضوع الليلة عايزين نتكلم عن الضغوطات والإحباطات. في حياتنا اليومية أعزائنا المستمعين بنمر بمواقف كثيرة وضغوط ممكن تكون مختلفة، مرات في الشغل، ومرات في الدراسة، ومرات في البيت أو في علاقتنا مع الناس. والضغوط دي ممكن تخلي الزول يحس بالإحباط أو يفقد الحماس لفترة من الزمن، لكن مهم إنه نعرف كيف نتعامل معها بطريقة صحيحة ونحولها من عقبات لفرص نتعلم فيها وننمو فيها. وفي فقرتنا الليلة عايزين نتكلم عن الموضوع ده، كيف نتعامل مع الضغوطات والإحباطات، وكمان يعني هنستعرض بعض الأفكار ويمكن بعض النصائح اللي بتساعدنا إننا كيف نتجاوز الأوقات الصعبة ونواصل مشوارنا بإيجابية وكمان بكل تفاؤل وأمل. مستنية كمان إنك تشاركني إذا عندك أي نصيحة أو يعني خطوات عملية ممكن نقوم بها يعني وتساعدنا في إننا نتخلص من الأوقات الصعبة، أوقات الإحباط والضغط دي. جدا تشاركنا على طول على رقم الواتساب 00357976563 9. وأكيد كمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت حابة أسمع يعني آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع. إذا أنت جاي الليلة راجع وحسيت بأي ضغط أو إحباط، أكيد أنت تعبيرك حيكون مختلف جدا. مرات الضغوطات بتكون مختلفة، ممكن برضو توروني أنواع الضغوطات اللي ممكن يمر بها الإنسان يعني خلال اليوم. أنا ممكن أقول لكم واحدة بس، ممكن أقول لكم الضغط المالي، وبعد كده حنجر باقي يعني الأنواع التانية. وبرضو ممكن تكتب لي وتوريني أنواع الضغوطات اللي ممكن تمر بالإنسان أو أنت بالذات، يعني تجربة عملية أنت مرت بها بالنسبة لعنوان موضوعنا الليلة الضغط والإحباط. راسلني وكاتبني وأنا مستنية مشاركة الأحباب والأصدقاء في أمسيات جميلة. وفي الزمن ده خلونا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة جدا جدا بعربي جوا. حباب الناس اللي بتتابعنا من جوبا، إن شاء الله رب كلكم بخير وبعافية، وتحية كبيرة لكل الكتاب والملحنين والفرق بتاعت الترانيم إذا كانت جماعة ولا أفراد. بنحييكم في الأمسية دي، بنقول لكم يا رب دائما بتقدموا الجميل والممتع والمبارك دائما في الساحة يعني بتاعت الترانيم. إذن تعالوا معنا أصدقائنا المستمعين نستمع لترنيمة Our God is a Wonderful God.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

فعلا اتأكدوا مستمعينا انكم محل تقديرنا وحبنا. يعني بجدد التحايا مرة تانية لكل الأحباب والمستمعين ولكل المتابعين وين ما كنتوا. بقول لكم خلوكم معانا في برنامجنا الليلة وما يعني باقة من الكلمات الجميلة والترانيم الرائعة. نتمنى انه يعني صحبتنا الليلة تكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم، وكمان في مساءات جميلة ممكن نوصفها لكم، مساء الورد والياسمين ومساء سوداني أصيل مليان دفء ومحبة وسلام. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا وعرفنا عن موضوع الضغط والإحباط، وعرفنا قدر شنو إنه يعني ممكن أي زول معرض إنه للضغط والإحباط. لكن برضو في حاجات كثيرة أن إحنا ممكن نعملها، زي ما قلت لكم ممكن تشاركوني بالخطوات العملية في إننا كيف نقدر نتخطى الموضوع ده. الضغوط والإحباط جزء من الحياة، وما في زول ما مر بها في مرحلة من المراحل. مرات بنجتهد يعني في حاجة وما بنلقى النتيجة اللي كنا متوقعينها، ومرات بنواجه ظروف صعبة أو مشاكل بتخلينا نحس بالتعب والضيق. لكن المهم ما هو وجود الضغط نفسه، وإنما الطريقة الممكن نتعامل بها معه. أول حاجة لازم نعرف إنه يعني الشعور بالضغط أو الإحباط حاجة طبيعية، وما معناه إنه الإنسان ضعيف أو فاشل لو لقيناه يعني مر بحاجة زي دي. ما طوال نحكم عليه بإنه الزول ده ضعيف أو ما بتحمل المشاكل أو ما بتحمل الإحباطات أو ما بتحمل الظروف والضغوط، لا ما نوصفه بكده، لأنه إحنا ما عارفين هو أصلا مر بياته ضغط أو بياته ظرف. كل الناس بتواجه التحديات، والناجحين هم الناس اللي بتعلموا كيف يتجاوزوا الصعوبات دي. ويعني وأكيد في طرق كثيرة ممكن تساعدنا في إننا كيف نتعامل مع الضغوطات. في مثلا إننا نتكلم مع زول بنثق فيه، سواء كان صديق أو واحد من أفراد الأسرة، يعني نحن مثلا بنرتاح له إذا أخوك أو إذا أختك الكبيرة، أو حتى مرات الوالدة ماله قلبها حنين وبتسمع لك يعني بكل يعني خشوع، وبتديك يعني كل يعني قلبها ليكي وأضالها كلها ليكي، بتسمعك بكل محبة بأمانة. عشان كده يعني إذا زيد زول اللي أنت بترتاحي ليها حاول اتكلم معاه، وانت كمان اذا ممكن ترتاح لاخوك الكبير، حتى لاختك ماله، اختك ممكن تكون محط الاسرار بتاعتك، ممكن تديك حلول عمليه مناسبه جدا جدا للمشكله اللي انت قاعد تمر بها دي. عشان كده يعني مشاركتنا الهموم يعني بتخفف كثير من التوتر. يعني لو احنا ما تكلمنا عن الموضوع اكيد حيكون جوانا وحيوترنا كمان بزياده. مهم اننا كمان ننظم وقتنا، يعني واحدة من الخطوات العملية إننا كمان ننظم وقتنا ونحدد أولوياتنا. أهم حاجة إننا نحدد أولوياتنا، لأنه تراكم المسؤوليات بدون تنظيم بيزيد من الإحساس بالضغط. يعني أنت أصلاً كده كده حاجاتك لو مشتتة وما منظمة دي براها بتعمل لك توتر وبتخليك إنك تحس بالضغط زايد، ما نقص لكن هو زاد. أما عن الإحباط أعزائي المستمعين، فلازم نتذكر أنه يعني الفشل في تجربة معينة ما نهاية الطريق، وإنما فرصة إن نتعلم ونكتسب خبرة جديدة. يعني كل نجاح كبير وارد، ومحاولات كثيرة وتحديات يعني ممكن نتجاوزها بالصبر وبالإصرار. لكن ما من أول يعني عقبة في طريقنا خلاص أنا فاشل وأنا ما بقدر، وأصلا أنا عارف إنه ديتوني مسؤولية أكبر مني، لا، أن إحنا لازم يكون عندنا صبر ويكون عندنا إصرار على إن كيف نتخلص من الضغط أو الإحباط الموجود فينا ده. التفاؤل يا جماعة، ودي واحدة من النقاط المهمة، لازم نكون متفائلين، وفي نفس الوقت نكون عندنا ثقة في ربنا، ودي واحدة من أهم الأشياء اللي بتساعدنا إننا نتخطى الأوقات اللي ممكن تكون صعبة علينا. فمهما اشتد الضغط لازم نؤمن إنه بعد المصايب دي ممكن يكون في فرج كبير جدا جدا، وإنه أي مشكلة لها حل بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين، عايزاك الليلة تتأكد إنه مهما يعني مريت بمشكلة لكن أكيد بيكون لها حل. لسه مستنية مشاركاتكم، ولسه مستنية كمان تفاعلكم مع حلقتنا الليلة. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين، حنطلع فاصل بس نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 35 9.

رجعنا مستمعينا مرة تانية، وحاب أشكر المرنم عبدالله كوش على الترنيمة الجميلة دي واللي فعلا بتدينا طمأنينة، لأنه إحنا في أمسيتنا بنتكلم في موضوع صعب محتاج فعلا أن إحنا يعني زول يطمننا، ربنا يطبطب علينا واحد يقول لنا زي المرنم عبدالله كوش إنه ربنا شال كل الهموم وربنا يعني فكاني من القيود، قيود الهم وقيود الضغط والإحباطات. فعشان كده عزيزي المستمع عايزين كمان نشوف حالتنا في الفترة الفاتت كسودانيين. لما نتكلم عن الضغوط والإحباط أكيد ما بنقدر يعني نفصلها من الحالة اللي بنعيشه نحن كسودانيين الليلة. الحرب والظروف الصعبة اللي حصلت خلت كثير من الناس تفقد بيوتها وتفارق أهلها وأصحابها، وفي ناس فقدت شغلها ودراستها وتغيرت حياتها كلها في لحظة. الحاجات دي يعني كلها كده بتعمل ضغط كبير جدا جدا على الزول، وممكن تخليه يحس بالإحباط أو الخوف أو القلق خاصة من الجاي، وده إحساس طبيعي شديد خاصة في الظروف اللي بنمر بها. لكن في نفس الوقت يعني الشخص السوداني معروف بالقوة والصبر. واحد ممكن يقول لي يا إيناس خلاص الصبر قلة، لكن برضو بقول أنت معروف بالصبر ومعروف بقوتك خاصة قوة التحمل، ومعروف أنه كمان مهما اشتدت المحن بتقدر تجيف تاني وتواصل. شفنا ناس كتار فتحوا بيوتهم للناس حين، وشفنا التكافل بين الناس في الأكل والشراب والعلاج والتعليم، وشفنا شباب وبنات رغم الظروف الصعبة لسه متمسكين بأحلامهم وبيحاولوا يواصلوا حياتهم. عشان كده مهم إننا ما نخلي الإحباط يسيطر علينا، ولازم نتكلم مع بعض ونساند بعض ونذكر بعض دايما إنه أكيد الفرج حيكون قريب. الزول مرات بيحتاج لكلمة طيبة أو وقفة بسيطة عشان يلقى القوة عشان ما يقدر يواصل. صح ممكن الطريق يكون صعب، لكن بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الأمل لسه موجود، والسودان مر بظروف كثيرة يعني وقدر يتجاوزها، وأكيد بإذن ربنا الأزمة دي كمان حتعدي وحيجي يوم نشوف فيه بلدنا آمنة ومستقرة وأفضل من قبل. خلونا نتمسك بالأمل ونخلي عندنا يقين إنه بعد الضيق أكيد ربنا حيفرج علينا، وبعد التعب أكيد حيكون في راحة، ويا رب ربنا يحفظ بلدنا السودان وأهله من كل سوء ومن كل شر أو شبه شر. وكمان بشجعك عزيزي المستمع إنه في كل أمسية أرفع السودان في إيدين ربنا، قول يا رب أبرئ أرضنا وأشفي يا رب كل مريض وعز يا رب كل حزين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد إحنا مع بعض حنقدر نصنع مستقبل بلد بالخير ممكن يكون زاخر، وده يعني العهدناه في الإنسان السوداني، قلنا إنه هو صبور وإنه هو يعني بيتحمل كل يعني الظروف اللي ممكن تكون بتحط به، وشوفنا ده خاصة في الفترة اللي مرت بيها ظروف صعبة جدا جدا على السودان. كمان الكتاب المقدس أعزائي المستمعين مليان بقصص واقعية يعني عن شخصيات عاشوا أزمات ممكن تكون طاحنة ومروا بلحظات إحباط ويأس إنساني طبيعي جدا جدا، لكنهم قدروا يتعاملوا معها بالصبر والإيمان، وكمان يعني اتغيروا الطريقة اللي ممكن يكونوا قاعدين يفكروا بها. تعالوا مع بعض نشوف إيليا النبي مر بأزمة الخوف والقلق النفسية. إيليا ده يعني مر بأزمة نفسية وإحباط شديد جدا جدا لدرجة إنه يتمنى الموت. بعد انتظار روحي كبير هددته الملكة إيزابيل بالقتل، فجأة يعني وفجأة كده إيليا حس بالخوف الشديد وهرب للبرية وقعد تحت شجرة وهو محبط تماما، وقال كفى الآن يا رب خذ نفسي، حس إنه وحيد وما في فايدة من كل التعب اللي بتعبه. تعالوا مع بعض نشوف إيليا تعامل كيف مع اللحظة دي. الله هنا ما لام إيليا ولا عاتبه في لحظة يعني هو كان مر بها في ضعف. أول حاجة يعني أكله ونومه، اهتم بجسمه التعبان، وبعدين اتكلم معاه بصوت منخفض وخفيف ورجع له التوازن ووراه إنه ما براو، انت ما براك يا إيليا، وفي يعني حاجات ممكن تكون يعني بنكمل يعني فيها في السكة معانا. وإيليا قام وواصل رسالته بقوة تانية، ودي الحاجات اللي انا قلت عليكم انه بتكمل معانا في السكة اللي هو موضوع النشاط اللي ممكن يرجع لينا والحيوية زي ما عمل إيليا، قام وواصل رسالته بقوة. واحد من الأمثلة الجميلة برضو يوسف. أزمة الغدر والخيانة المتكررة المر بها يوسف خلته عايش سلسلة من الأزمات اللي ممكن تكون متتالية والإحباطات، يعني أي زول مر بحاجة زي دي ممكن نفسه تكون صعبة عليه جدا جدا. إخوانه باعوا واتسجن واتظلم في يعني في السجن وفي مصر، وهو زول بريء عاش هناك يعني، والناس تقريبا كده زي كأنه نسوا اللي هم أهله أبوه وأخوانه، والأزمة إنه يقضي سنين من شبابه وهو مسجون ومتغرب وبعيد من أهله بذنب إنه هو يعني ما عايز يعمل العملة اللي حرضته عليه زوجة فوطيفار. ده إحباط بيخلي الزول يفقد الثقة في أي حاجة. لكن برضو قدت عنا نشوف يوسف يتعامل مع الموقف ده كيف. يوسف ما استسلم للإحباط ولا عاش في دور الضحية. في أي مكان كان بيترمي فيه مثلا زي بيت فوطيفار أو في السجن كان بيشتغل بأمانة وبيكون زول إيجابي جدا جدا يعني، والأهم إنه احتفظ بقلب نظيف رغم التعب والمؤامرات اللي هو مر بها. ولما بقى يعني سنين كثيرة مرت عليه هو بقى المسؤول وبقى الرجل الثاني في مصر، وجه أخوانه محتاجين له ما انتقم منهم، لكن قال لهم يعني كلمة المشهورة أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا. يا سلام يا يوسف، إحنا كتير يعني محتاجين نتعلم من الشخصيات اللي ممكن تكون مرت بأوقات من الضعف وأوقات من الإحباط وأوقات من الأزمات اللي ممكن تكون صعبة. أنت ممكن تقول أنا مر بوقت صعب ما مر بزول يعني قبلي، ولا يمكن يمر بزول بأزمة أو ضغط زي كده، لكن شوف حتى الأنبياء العظماء مروا بأوقات صعبة جدا جدا، وشفت كيف يوسف مر بأزمة وكيف إيليا النبي مر بأزمة وكيف حتى داود النبي مر بأزمة كبيرة جدا جدا، وعندك أيوب برضو مر بأزمات صعبة جدا. تعالوا مع بعض أصدقائنا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، حنرجع نواصل حلقتنا ونستمتع بالترانيم الروحية.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: قم بخطى واثقة وتوكل على الله وأكيد حتنجح. الفات مات، رغم الإحباطات والضغوط اللي إحنا قاعدين نمر بيها، لكن خلونا مع بعض ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. والكتاب المقدس بيشجعنا كثير، وفي آيات كثيرة يعني بتقول يعني بتسندنا وبتشجعنا. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وده بنلقاه في فيليبي 4:13، وده شعار للقوة والانتصار على العجز لما الدنيا تتلخبط وتفتكر إنها دي النهاية. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الأزمة دي ما النهاية، لكن يعني وراها تدبير سمح شديد جدا جدا. وكمان الآية اللي بتقول ونحن نعلم أن كل الأشياء

في زول بيقعد فيها طول العمر. الأزمة بتجي زي العاصفة الشديدة، بتلخبط الورق وبتهز الشجر، ومرات بتشيل معاها حاجات يعني عزيزة علينا، لكن في نفس الوقت بتكشف لنا معادننا الحقيقية وبتعلمنا كيف نقيف على أرض صلبة. والإحباط ده ما هو إلا سحابة صيف بتغطي الشمس للحظة، لكنها دايما يعني بترجع وتشع من أول وجديد. رأيكم شو نطلع برضو نستمع لآخر ترنيمة ونرجع ونختم برنامجنا؟ خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أعزائنا المستمعين، جينا لختام حلقتنا الليلة، وعايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تضايق يعني لو مرت بيك ضغوطات ولو مرت بيك إحباطات، لكن في نفس الوقت عايزاك تتشجع، لأنه الكتاب المقدس شجعنا كثير بالآيات اللي أنا يعني قلتها لك، وأنت ممكن ترجع برضو وتحاول تشجع نفسك وكمان روحك بكلام ربنا اللي أصلا وعوده صادقة وأمينة معانا. ما تستسلم للقفلة دي وما تخلي الإحباط يسرق منك ضحكتك وعزيمتك. أرمي حمولك على الله وشيل نفس عميق وتحرك خطوة بخطوة بيعني، وأكيد كل الأمور حتتحلى. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة, هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة, ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك, لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت, حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه, خلاك حاسي بالمرارة, خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك, عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي, لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير, وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم, دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين, والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك, وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه, لازم يكون بينك وبينه في علاقة, انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس, وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه, يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده, شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي, لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني, ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي, ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين, انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها, بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا, ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي, ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا هأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا, ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق, خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو, مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد, خلونا نعرف عشان نثق في ربنا, عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16,
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء عليه الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه، أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام،
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم, ممكن تستحمل انه حقك تشعل, لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للأشرار انه من نسلهم يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله, والكلام ده ملقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة, والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة, المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا, والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني, لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه, ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل, والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين, وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا, لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام, وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية. الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات، أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت، طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعا شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبط فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريقة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته وماريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله. انتوا قريبين لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت اصو ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده، المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها، أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كان في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومسا لما بقى راجل هو شاعر، أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها، أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا، أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك

دي انت جيتي ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنجني فوقه؟ لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. أيوة حياته الشخصية، لأنك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني مضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم، وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح 27. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم.

0: أولئك اليهود
1: وبصقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه، وبعدما هزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
2: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
1: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ، ويقولون:
3: أنغذ غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
1: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
4: إيلي إيلي لما سبقتني،
1: ومعناها:
4: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
5: إنه ينادي النبي إلياس.
1: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
6: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
1: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
7: حقا كان هذا ابن الله.
1: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد، أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
8: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
1: فقال لهم بيلاطس:
9: الحرس عندكم، فاسحبوا واحرسوه كما ترون.
1: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.